إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من الشعر الروحي لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، قصيدة كيف أنسى.

يقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: سواك اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك،
1: تكن مشيئتك كما في السماء، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد كلها، آمين.
0: شليل إرني باسيه مارين شبه ما تتصفن بره فربس ناني فنهاية نتبيوت بن شوي صوب النوتي بن صوتي إيري صوص بخريس تو جفرس بادني غونا بسن إير وري إير نشو ترفتيا سو إير نفتي سو تنا بأيتن شارتي أنو ساين صوب أون مارين ترو فبو سنت وري إير ون خيم بايس وقفايم نوتي رون تيبن ون خيريني ورن جيبي بان تقراتور إب شوي سبن نوتي نیم شوی سبنوتی پانتوکرات رو بیوتی من شوی سبنوتی من سود بخریستوس نشکراک علی کل حال و من اجل کل حال و فی کل حالک رب استرتنا انتنا حفظتنا قبلتنا الیک شفقت علینا و عضتنا تیتا بینا الی هذه الساعة من اجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى

0: šlil ir nipasil. فلنسأل على أبداء بتلقلب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع مسيحنا سنطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك تعدم ورحم ورفاتش فيهم انذ عنهم وعنا كل مرض نبتع مطروحين في الأمراض أكم معزيم وعزبوا من أرواح النجسة أعتقم جميع مرحامهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس له رجاء معين ما ليس له معين عذاب صغير قلوب من الذين في العاصف كل الأنفس مرضاك ومقبوض على ترب رحمة أعطيها خلاصا أعطيها غفران خطاياها وأثامها أمراض نفوسنا شفيات الأجساد العافية والطبيب الحقيقي لذي نفوسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص
1: يا رب
0: فلنسأل الله الإبداع وتقول أبو ربنا إلهنا أذكر يا رب صعد وقربينا شكرا لنا يقربونا كرامة ومجدا لإسمك

0: بلها ليك على مذبحك المقدس النعتك السماء رائحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين كما قبلت لكرمين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم وفرسي الأرملة هكذا أيضا يا رب ندور عبيدك يقبل عليك أصحابك كثير أصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطيهم الباقيات عوض الفانيات السمائيات عوض الأرضيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض أذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
1: الروح القدس يا رب الله حم الله ابن الاب رافع قطعه العالم ارحمنا يا حامل قطعه العالم مطلوباتنا اليك ايها الجالس عن اليمين ابي ارحم انت وحدك قدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد لله الاب امين هو ده كل يوم وسبع اسمه القدوس منذ الان والى الابد والى ابد الابد امين ننظر للطلبات اليك يا اله لأن هو ملك يا أرض كنت أطلع في تركك أنك ست معينا بكن يا رب تسمع صوتي رائف أمامه تراني قدوس الله قدوس قدوس حيالي موت عزا ارحمنا قدوس الله قدوس حي لازم نصلب على ارحمنا قدوس الله قدوس قدوس حي لازم قام الاموات صعد السماوات الحمد مجد الله والابن والروح القدس انا كل ان دارت كل امين يا سيد قدوس الحمد يا سيد قدوس الحمد يا سيد قدوس يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر لنا اسامنا يا رب اغفر زلاتنا يا رب اغفر كل منظر شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس ربنا الذي نركض يا رب نحن في الصوم يا من هو بالخطية رب ارحمنا الذي بلا خطية رب اعنا وطلباتنا ليك لانك المجد والعزة الذي يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب لك امين ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكون مشيئتك
2: سمعي كذلك على
1: الارض وزلنا اعطينا اليوم واغفر لنا كما نحن هذا المذنبين الذين ارتقنا بالريبه لكن نجينا من الشرير صلى ربنا لك الموت هو المجد لابد امين بل السلام بل صوص يسوس بين شو سمين لا شيء انت صوص سيبين دي مصوت صوى بين صوص
3: بين وانت هنا بلوس اف كيب شو يا بشير من التفكان النوفين
1: على بو طمي بين صوص من انت بس صوى
3: انت يوم شو سير يا جونت في نايم سيك التفكان النوفين على بو
1: صوص صوى انت صوت قوس تيت بورو ستاتيسي تو انت بجن سنت تي مترومي
3: انا بريس با فينا ري جون نار بخريستوس في طرف بوستر نان فولنتين
1: Ti vorsen se o menina lisini shele chojonte bengen sare vunan menoi
3: tente ovari pe me vio te prostati sete not narim pe ches pe Christos te kenen novi
1: oni aden somali ati sabe o ensemnete mas not eskeni via umati ko
3: chero me chelen kata rosi etas mas kem penka hi o as virin on e volen o kar post pe ne ma
1: ma barakli to ve to ve jem bi shine gente volde ni skata ti vosen noi
3: chero pe garete ma penso sa si shen novi non
1: intehi rin intehi no zeta shop shani romi esu shom shai no te ori ni bin na fa khuf te ne ji et fai
3: be sos bi mi si e vol khene fi tof mas fe na ne vol khi ta per pengen o sen re
1: ma ron to be vol khi te ne shom e sa khem ben kala si no she vol en go e mo
3: je pen che es pe khres sos mo me yo na ken khri khi te ne o e ven mev nas o wa
1: ki sos ro ge she ne o te vol sen se ro mi na li si ni she le shos ne te ben ge sa ge mo na ne ma no il
3: ten te o ari pe me ve te prosta Sei
1: tenuto a rimpiangere spesso, stai cani novi. Cacciano un bagoglio che vengono messo a guardare che si leggono, non è nuovo, sette apro e mini.
3: Poi
1: c'è un flow che sposa il rebe nati e sotto non siete messi in aria, pie, con il puro per Cristo. Avete un salendo in domini, già
3: cotti, non c'è un stile
1: all'acqua, non c'è un stile all'acqua, non c'è un stile all'acqua, non c'è un stile all'acqua, non c'è un stile all'acqua, non c'è un stile all'acqua, non c'è un stile
3: all'acqua,
1: Con patrofo, rosso e martiero, specie se puro, gargheio, stefken e novi, nani. Sovenso, adesso, secondo che ne metto, si tratta di un crito, ti
3: faccio
1: se ne vede. Metti un fetari, me, spenso, tiro, nava, sto se vuole, ne chi se vuole, non te se ne vede. Salam,
3: la
1: caeta, salam, la caeta, salam, la caeta, salam, la caeta, salam, la caeta, salam, la caeta, خلص وسط ماجد لك يا سيدنا الملك المسيح فاخر وسط في الشهادات هي سكين سبت كان زغطان الخطايا نباشي بسلس القدوس لا وطرحنا زغطان كده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب عليك امين بالحقيقة نؤمن بالله ان واحد الله لا بضعوتك خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد امين لا يبقى كل

النور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في القهر الذي به كان كل شيء هذا خلاص ان نزل من السماء تجسد ان روح قدس مريم العذراء تأن الصليب عن عهد البرز استقل مكبر قام بين الموت يوم الثالث وصعد السماء تجلس عن يمين ابي وعد في مجد الذين احيا الاموات الذي ليس ممكن قضاء نعم روح قدس الرب المحن بسخ الاب نزل من اجل مع الاب والابناء في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جامعة نصريه ونعتلي بمعموديه واحده من فروق خطايا وانتظر قيامه الاموات وحياه الضاد الاتي 200 جوش بالخيط انت يا نصاصي سنتي

0: نير ونشريد خارون
1: آمين آمين
0: ونشمورون أريرون أريويسين
1: إيرون آمين
0: أولم بن قنت بالهارون جم بن شنيخ بك أوغا يوقاني النوفينا نفور
1: إنك يلي صنق يلي صنق يلي
0: صنق ميل إيرني فاو
1: ربنا ماهي صنق
0: أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر آذانكم لنا تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباط قديسيك
1: يا رب
0: نذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد رب هنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كل

قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. من مزامير ترتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا أمين. سبحوا اسم الرب.

مبارك ملات باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما أبديا آمين. وفي الأحد أول الأسبوع باكرا جدا أتينا إلى القبر وقدمنا الحنوط الذي أعددناه ومعهن نسوة أخريات، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع، وحدث بينما هن متحيرات من أجل هذا إذا رجلان وقفا فوقهن بثياب براقة، وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوههن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبن الحياة مع الأموات؟ ليس هو هاهنا لكنه قام، اذكرنا كيف كلمكن وهو بعده في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاة ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر

0: قلنا اللواتي قلنا هذا للرسل فطرأ هذا لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. فقام بطرس ورقد إلى القبر وتطلع داخلا ورأى الثياب وحدها، فمضى إلى بيته متعجبا مما كان.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لا تملكوت ومشيئتك كما في السماء.

0: قرأت دخولنا الذي قد عافينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشديد بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد بل الصوص يسوس بن شويس ينصوكي
1: قطع كل تنخى فوق تلاميذ القديسين والرسل الطارق قائلين ابل الروح القدس ونفرت لهم تم وفرت ما لمسكتم عليهم امسكت انت الان ايضا يا سيدنا انعمت الذي

0: كنا اخطأنا إليك في شيء وضع قلب أو قول أو سؤال نفسه. أنت كصالح ومحب للبشر إن أملينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، قومنا، يليق بك المجد كرامة الآن وكل أوان ولدهر الدهور كلها. أمين.
1: يا ليصانك يا ليصانك يا ليصان من الإله سبتريك أيوك يا قيم نعمات كايك صوتي ونصاني ورامين وشفا لنقائم وشفا من شرق صوصماني مهم في عدو مادي بك نايدم تكيليني وين صفتم بك لا صديمان ونايدانك يا ليصانك يا ليصانك
0: مخرستوس بنوتي ملك السلام، أعطينا سلامك وارنا سلامك وافرنا خطانا لك الملك والقوة والمجد. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماء تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء
1: كذلك الأرض. خذنا الغد أعطينا يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

شوية سنة نام شوية سنة تسبيحات الساعة التالتة والستة نقدم المسيح ربنا يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داود النبي ملك بركات.

0: مار يوحنا البشيرة تلميذ بركات ارجوان امين.
1: متجه المعزي روح القدس لا سرت للاب باسمي فعلكم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم سلام نعطيكم ليس كما يطلع على معطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم من يمضي ثم ياتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أن أبي وكما أوصاني أبي.

0: كذا أفعل، قوم ننطلق منها هنا. أنا هو الكرم الحقيقي وبالكرام، كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا في وأنا أيضا فيكم.
1: روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين وروسك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق فيه الله روحا مستقيما، جدده في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين وروسك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، القادر على كل شيء، أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير لكل إنسان آت إلى العالم، ارحمنا. أولتني لا أنت كرم الحياة الحامل عنقود الحياة، نسألك آتها المتنع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمالي الكل كان صالحات ومعت حياة لما تفضل روح اللي فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا سلام، خلصنا يا رب ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نسبق القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت ونعظر ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت للصلبان ارحمنا. قدوس الله قدوسك قدوس حلال يموت القاملة وتصعد السماوات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل وان دار دو كل امين. يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا، يا سلس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم. يا قدس مقدس سبحان اخواتنا الذين ركضوا يا رب ان احنا نفوسهم يا من هو بالخطيه، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيه يا رب عنا وطلباتنا ليك، لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، وزنا غد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في التجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. السلام ولك نسالك يا قديس امتلا مجدا عظيما كل حين ولتلاوم المسيح اسعيد صلواتنا يا حبيب الله فلنا خطايانا. السلام التي ورت لنا نور حقيقي المسيح لنا عظيم القديس نفوسنا وغفر لنا خطايانا ترى عظيم مريم ورت لها قديس الشفيع على ايمان جنس بشريه اشفاع في المسيح دلوقتي لكي نعمل لنا وغفر خطايانا. السلام لك يا ترى عظيم ملك الحق الحق يا سلام الفقير انسانيا ورت لنا عمانوئيل، نسالك اسكولين يا ترى الشفيع المؤتمن ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: كريمة البشيرة تلميذ بركات ارجمنا امين.
4: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للنقية قلوبهم لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: تنوشوا بخريستوس بجوتنا وصوص لبماي صواب جاء أقتم كاقصوتي من نينان يام في اليوم السادس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطر تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق خطايانا. أيها المسيح إلهنا ونجينا صرخت إلى الله الرب السماعي، لما استجب صلاتي لا ترفض طيبتي، التفت الي اسمعني عشاء وباكر وقت ظهر كلامي اقول اسمع صوتي خلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطيئة بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبمسامير التي سمرت بها أنقذ عقولنا من طياشه الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تسقر أحكامك السمائية قرأفاتك. ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ورث الله العذراء كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهر التي تلفظ الخطى من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا تألم لجنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
5: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطارتين على عود الصليب فلهذا تصرخ الأمم قالة المجد لك يا رب. نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأتك كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء نعظمك لأنها من قبل صليب ابنك نهبت الجحيم وبطول الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي.
3: معظمك يا أم نور حقيقة ومجدك عظمة وكديسة لأنك قد تخلص العالم تخلص مصر من أجلك يا سيدنا ملك المسيح فأقدس القديس الشهداء تديس القديس السابات كنا غفران الخطايانا وباشر بسلس القدوس لا ودعا جدا يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله أبدا عبد الكل السماء والأرض ما يرون ما لا يرون برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد من نور الله قبل كل الضوء من نور الله حق من الله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله خلاص نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء نفس صلبان على عهد بلاص بنطلس لا مقر وقام به المستأنس كما قد بصار السماء وتجسد عن يمين أبي ودنيات في مجده الذين حيا والأموات الأزيز نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي بصم الاب نزل لنا الجيل ومع الاب والاب ناطق الانبياء والكنيسه واحد.
1: يا حامل الله يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا.

0: أي
1: السلام،
0: سلام
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات والسماء لا تتني الكلام، حمنا يا الله لا يبدأ بك ولا يسلس القدوس، ارحمنا يا رب إلى قواتكم مع الله سماعين في شهيد نقاط نسواك حلو.
2: بورين بوقوت جونت ما باس سواب كاثوليك انا بوستوريك انكليسيا انت ابنوت يا امين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.

0: το ρεβιό τεν μπεντσόινς, ο πενότιο μπενσοτήρες μπεχαρές, το σνάσκορα, καλέ κουλα χέλ, من أجل كل حال وفي كل حال أنك رب استرتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك شفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: نطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسين

كمل هذا اليوم مقدس، كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان ومرات الناس الأشرار، كامل أعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن ساري شعبك، عن هذه المائدة، عن الموضع المقدس هذا. أما الصالحات النافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى قرب

كلام شمسك يوصل الشعب وضعفه يكونوا محارين فهم الثالوث الأقدس فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة ربنا فوق الاثنى عشر رسول فهم لازل مركز رسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس ويلس ماري بن ديسكوروس أثناسوس بطرس خاتم يشارك عن الذهبي فهم أكاديس كيروز ديس فاسيريوس ديس غريغوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر مائة وخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبات ودروس فهم حقارتي لأنه ملوء مجدا اسمك القدوس

البولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه الأسقف تيموثاوس، بركات علينا أمين. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي للتقوى فقد تصلف وهو لا يعرف شيئا، بل هو مريض بالجدال وكلام الشقاق الذي منه يكون الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادم الحق. يظنون أن التقوى تجارة، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء، وإن كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية لا تنفع تغرق الناس في الفساد والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة. وأما أنت يا رجل الله فاهرب من هذا واسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر وقبول الآلام بوداعة. جاهد جهاد الإيمان الحسن وتمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك

0: أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح، هذا الذي شهد قدام بيلاطس البنطي باعتراف الحسن أن تحفظ هذه الوصية وأنت بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في وقته. الطوباوي القادر وحده ملك الملوك ورب الأرباب، الواحد وحده الذي له عدم الموت، الساكن في النور الذي لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والعزة إلى الأبد آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا آبائي وإخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته علينا آمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير يتكلم بالعظائم. هوذا النار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرم من جهنم لأن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تزلل وقد تزلل للطبيعة البشرية. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله، هو شر لا يضبط مملوء سم الموت. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، فيجب يا إخوتي أن لا تكون هذه الأمور هكذا. ألعل الينبوع ينبع من العين الواحدة نفسها العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي أتينا أن تصنع زيتونة أو كرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن المالح أن يصير ماء عذبا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين.

0: الإبراكسيس فصل من بشارة أعمالها بين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المكرسة فلتكن معنا آمين. ولما كان خريون يتولى أخائية اجتمع اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه قال غاليون لليهود إنه لو كان ظلما أو خبثا رضيا أيها اليهود لكنت بالحق أحتملكم، ولكن إذا كانت مسائل عن كلمة وأسماء وناموسكم فانظروا أنتم، لأني لست أريد أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم خارج كرسي الولاية، فأمسك جميعهم بسوستينيس رئيس المجمع وضربوه قدام كرسي الولاية، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبسوا أيضا أياما كثيرا عند الإخوة، ثم ودعهم وأقلع إلى سوريا ومعه بريسكالا وأكيلا، بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وكان يتكلم مع اليهود، وإذ كان يطلبون إليه أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يرد، بل ودعهم قائلا إني سأعود إليكم أيضا بمشيئة الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل إلى قيصرية وسلم على كنيسة انحدر إلى أنطاكيا، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطيا وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. لم تصل كلمة الله تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بعثة الله المقدسة. آمين.
1: 10 من شهر أباب أحسن الله إن كده وأغفرك مغفرة غريبة من كبار رحم الرب من الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين.
2: هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا استشهد القديس العظيم الأنبا بضابة أسقف قفط وزميلها قس اندراوس ابن خالته وقديس خريستودولوس. ولد هذا القديس مدينة أرمنت من أبوين مسيحيين، وكانت لوالدة الأخت رزقت بغلام أسمته اندراوس. وقد تربى الغلامان تربية مسيحية حقيقية فأحيا بعضهما منذ الصغر وكان يدرسان معا الكتب المقدسة. لما كبر اتفق على هجر العالم فذهب إلى الجبل الشرقي عند ناسك اسمه إيساك في جبل قصر الصياد، وهناك انفرد للعبادة والتأمل. تنبأ القديس إيساك للأنبا بضابة إنه سيصير راعيا لقطيع المسيح وينال إكليل الشهادة، وأن اندراوس سينال معه الإكليل. وكان القديسان يعيشان على نسخ الكتب وبيعها وما تبقى يوزعانه على الفقراء. سمع بهما الأسقف الأنبا تدرس أسقف قفط، فرسم بضابة قسا واندراوس شماسا وأقام معه. وبعد نياحة الأسقف اجتمع رأي الشعب على تزكية القس بضابة أسقفا، فرسمه البابا بطرس خاتم الشهداء أسقفا على قفط. وعند رجوعه استقبله الشعب بفرح، لما جلس على كرسي الأسقفية عاش ناسكا زاهدا وشرفه الله بعمل المعجزات. وقد رسم الشماس اندراوس قسا. عندما أثار دقلديانوس للاضطهاد حضر أريانوس والأنصنة ليئسنا، فتوجه إليه قديس بضابة واعترف أمامه بالسيد المسيح، وكان معه القس اندراوس وقديس خريستودولوس. ولما عرف الوالي شخصياتهم أخذ يلاطفهم بالوعود فلم يفلح معهم، فأمر بوضعهم في السجن. فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم، وفي الصباح أمر الوالي بإخراجهم من السجن وأمر بقطع رؤوسهم، فنالوا إكليل الشهادة. بركة صلواتهم تكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلاديا كانت المذبحة الكبرى في مدينة إسنا، وذلك لما حضر إريانوس والي أنصنة وسمع به الشعب. اجتمعوا جميعا كبارا وصغارا وخرجوا إلى باب المدينة وصلوا صلاة الشكر، ثم صعدوا إلى جبل أغاثون حيث كان عيد الأنبا إسحاق السائح. كان الأنبا أمونيوس أسقف إسنا مقيما في قلياته في الجبل، فاستقبلهم ووعظهم أن يثبتوا على الإيمان، وأوضح لهم الأمجاد السماوية والأكاليل النورانية المعدة للشهداء والقديسين. سهروا جميعا الليل كله في الصلاة والتسبيح، وفي الصباح أقام الأنبا أمونيوس القداس وناول الشعب من أسرار مقدسة. وبعد القداس وصل الوالي فصرخوا جميعا نحن مسيحيون نؤمن بربنا يسوع المسيح، فأمر الوالي جنوده أن يقتلوهم بالسيوف.

الضيوف والرماح، فأكملوا شهادتهم ونالوا الأكاليل السمائية، وبني على اسمهم دير الشهداء في مكان استشهادهم ما زال قائما حتى الآن. بركة صلاتهم تكن معنا أمين. وفي أيضا استشهد القديس الجليل ماري بطلون الطبيب، ولد في بلدة تعمدون من أب وثني اسمه أستوخيوس وأم مسيحية تدعى أونالا، فعلماه مهنة الطب، وبالقرب من منزلهم كان يوجد قس، وكلما يطلبون كلما يطلون يعبر أمامه. كان القس يتأمل اعتدال قوامه وكمال عقله وكثرة عالم ويحزن عليه لبعده عن الله، وكان يطلب من الله في صلاته أن يهديه ويرشده إلى طريق الخلاص. ولما أكثر الطلب والسؤال إلى الله من أجلي، أعلمه الرب في رؤيا أنه سيؤمن على يديه، ففرح بذلك وصار يحادثه كلما اجتاز به إلى أن تمكنت شدة المودة بينهما. فعرفه القس فساد عبادة الأصنام، وبين له شرف ديانة السيد المسيح وأفضلية حياة تابعيها، وأن الذين يؤمنون بالمسيح تجري على أيديهم آيات وعجائب. فلما سمع بطلون الطبيب فرح واشتهى أن يعملها ليكمل له قصده في الطب. ففي أحد الأيام لدغت حية إنسانا وظلت قائمة أسفل منه، فقال في نفسه: أجرب تعليم القس معلمي الذي قال لي إن أمنت بالسيد المسيح تصنع آيات وعجائب. ثم اقترب من ذلك الإنسان وصلى صلاة طويلة طالبا من السيد المسيح أن يظهر قوته في إبرائه وفي قتل الحية لئلا تؤذي آخرين. عند فراغه من صلاته قام الرجل سالما وسقطت الحية ميتة، فازداد إيمانا ومضى إلى القس وتعمد على يديه وظل يمارس مهنة الطب. وحدث أن جاءه رجل أعمى ليداويه، فطرده أبوه فسأله القديس: من هذا الذي طلبني؟ فأجابه أنه أعمى، ليس لك في شفائه حيلة. فقال له القديس: سترى مجد الله. ثم استدعى الأعمى وقال له: هل إذا أبصرت تؤمن بالإله الذي أبرأ عينيك؟ فقال له: نعم. فصلى القديس صلاة عميقة ثم وضع يده على عيني الأعمى وقال له: باسم المسيح ابصر. فأبصر للوقت وآمر بالسيد المسيح. فلما رأى أبوه ذلك آمن هو أيضا، فأحضرهما القديس إلى القس فعمدهما. ولما تنيح أبوه حرر العبيد ووزع كل ما له على المساكين، وصار يداوي المرضى بدون أجر ويطلب منهم الإيمان بالمسيح. فحسده الأطباء وسعوا به وبالقس وبجماعة كثيرة كانوا قد آمنوا لدى الملك، فاستحضرهم وهددهم بالتعذيب إن لم يكفروا بالسيد المسيح، وإذ لم يكترثوا بتهديده عذبهم كثيرا ثم قطع رؤوسهم. أما القديس فقد أراد أن يبالغ في تعذيبه بأن ألقاه للأسود فلم تؤذه، وكان الرب يقويه ويشفيه. ثم أمر أخيرا بقطع رأسي، فنال أكليل الشهادة. بركة صلاته تكن معنا أمين. في أيضا من سنة 1085 الشهداء 1369 ميلاديا، تنيح قديس البابا يؤنس العاشر بطريرك الخامس والثمانون بطريقة الكرازة المرقسية. كان هذا البابا سورياني الجنس من دمشق الشام، كان عالما فاضلا. وبعد نياحة البابا مرقس الرابع اجتمع رأي الأساقفة الأرخنة على اختيار الراهب يوحنا السرياني، فرسموه بطريركا يوم 12 بشنس 1079 للشهداء 1363 ميلاديا. قام هذا البابا بعمل الميرون سنة 1369 ميلاديا بدير القديس مكاريوس، كان معه 20 أسقفا. وحدث في أيام قحط شديد استمر 3 سنوات، وكان البابا يشدد شعبه ويعزيهم. وبعد أن مكث على كرسي المرقسي 6 سنوات و8 أيام، تنيح بسلام ودفن بدير الحبش بجوار جبل المقطم. بركة صلواته تكن معنا ولربنا المجد دائما أبدين أمين.

0: أيها السيد الأب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل قائلا أبي أنا أبرر عن كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فتوب عيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بيت الباط قديسك
1: سلم لأجل الإنجيل المقدس
2: يا رب
0: فردنا يا سيدنا كن الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبات نرفعها لك أيها السيد رب لهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل. معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.

كن الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخاطبوا من ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء كان يشفيهم، وكان النهار قد بدا يميل. فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليس

ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل، فقال لتلاميذه ليتكئوا في كل موضع 50 50، ففعلوا هكذا واتكئوا مجمعين وأخذ 5 خبزات والسمكتين.

0: إذن لما أخفيت عن الحكماء والفهماء هذا أعلنت للأطفال الصغار وما أشتى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت بي علينا نحن الخطاة لكي نخدم ونتطهر بواسطتي عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه لا تلزم الناموس حولها ولا بر الجسد أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

0: من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب يسوع المسيح اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم. قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق

كائن قبل دور المالك ونلابك الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجد المزمور.

وسلم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين بما بين جهة خطايانا نزل

خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاسر يعطى لمغفرة الخطايا هذا صنعوه

أن نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. كن يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرزوكسين الذين فيها اسكن يا رب أبانا طباوي المقرم رئيس الأساقفة بطريركين البابا الأنبا بطرس الثاني الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرزوكسين والشممسة قل الخدام قل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحم

ما تكفرح وقال انير وحرفة تقصر اسمار واعد للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي السنة بصلاحك من اجل فقراء شعبك من اجل الارملة والي

0: يوم طعام في حين حسير، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكون لك في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

رب الذي ذكرنا اسمه الذين لم نذكره وهم الذين يفكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم رياض جيد أنيس نخيل جرجس وسعد فهمي رستم وعماد عمانوئيل وممدوح بشرى بهجة منقريوس أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونم علينا بسلامك إلى

لك أيوة بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يا تبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

ومن عبر البحر واشترى بذهب نقي، من صعد فوق السحاب وأنزلها، الإنسان الفاني لا يعرف طريقها، هي منسية من كل البشر، مختفية عن الملائكة، الذين يحصلون عليها ينالون نعمتان، والذين يبغضونها يحبون الموتى، هي أجمل من الشمس.

هي خير من اللآلئ كل كرامة لا تساويها، لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك وبها يملك العظماء وبها يكرم الرؤساء، هي تحب الذين يحبونها وتحفظ الذين يحفظونها.

السبعة ذبحت ذبائحها سكبت خمرها أرست مائدتها بيتها والجامع الرسولي الكنيسة أعمدتها السبعة هي أسرار الله المحيي الحكمة أرسلت عبيدة ينادون على الدوام قائلين من هو بسيط فليمل إلي.

0: أما الحكمة فهي مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحة جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الأبدي. لهذا نسألك يا سيدنا أن تعطينا أن نجد الحكمة منك وحدك، وأن تقبل هذه الذبيحة من أيدينا، أن تقبل منا أصوامنا وصلواتنا، لكي بدل تبرير نصرخ إليك يا أبانا السماوي قائلين جبنيوت.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن.

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيى الذي خلقه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والتي القديسة الطاهرة مريم، جعلها واحدة مع الوعود ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسنا بيلاطس بونتيوس سلمه عنا على خشب الصليب المقدسة، بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحق.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: محبة الله الآب نعمة الإبن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.

0: اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات.
1: أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر والمسيح صعب إن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
0: شويسني نانا ليلويا ليلويا خنا بران بيوت نمبشيرين بابن ما اسقوا واب ونوت نوت تصبحت الساعة الثالثة وتصبحت الساعة الستة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر خطايانا من زمير تراتيلنا.

0: سيوسيوسيمون فاسم إشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركته علينا أمين.
1: فتجعل معز الروح القدس لسه يسوع الآب باسمي يفعم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت مني قلت لكم أني ثم آتي إليكم. لا كنتم تحبون

0: أكثر. أنت من قبل أن كلام الذي كلمتكم به اثبتوا في عينهم فيكم مجد الله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا. يا من يضيء كل إنسان آتيا إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله، أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. بارك الرب إلهنا وبارك الرب يوم في يوم، يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا.
2: ملك السمائين معزي روح الحق الحاضر في كل مكان، مال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس، أيها الصالح خلص نفوسنا. كنت مع تلاميذك أيها المخلص، أعطيتهم السلام، لما أيضا كن معانا ومنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا وليت إلى أنت يا باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
3: لأنك المجد وأصدق في مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لا يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليوم الذي أعطينا، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشر من المسيح يسوع ربنا. إن عليكم كل قوة والمجد.
4: السلام لك يا ساكن تقديسا ومتلا مجدا عذرا كل حين والذي لله من المسيح سيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام بالتي ولدت لنا النور الحقيقي. اسال الرب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. ايتها العذراء مريم والدة الله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشري، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتيه. السلام لك يا ترى عذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا إمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: دوكسا سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس وسم شارة الإنجيل ومعلمنا ماري متى البشيرة ميز الدار بركاته علينا أمين.
3: جمع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزانا لأن لهم يتعزون، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى الرحماء لأنهم يرحمون، طوبى نقي القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم

0: وكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا لن يترك خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كأن على جبل، ولو يكدون سراجا ودونه تحت مكيال، بل يضعونه على منارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليدين لكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا بكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما.
1: Наше Христос, невиновасосен по пневму Исуеври, актон как суть ему наинаниям, фильом седуса седусу мерта расалиб, негли хатейр, летугар али абун эдам фирдус, мазаса хатейр мусиле, на нагина насрахти ла раб самани ла мусайб салати ва радар футтил бати, التفت إلي واسمعني يا شيخ وباكر وقت الظهر كلامي يقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير سمرت بين قز قلنا من طاش الأعمال هيولية وشوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافتي. إذ ليس لنا داء إلا ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء، لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. يا طول الأمة الطاهرة لا ترفضي الخطاء من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم قادر على خلاصنا. لا نتألم من أجله كي ينقذنا، فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك التوراتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الآية العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مائت المسيح إلهنا لأنه قوي.
3: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك العذراء القديسة وآية الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم وتخلص نفوس. المجد لك يا سيدنا ملك المسيح، فخر الرسل كل الشهداء دليل الصديقين ثلاثة كلام زفران الخطايا ونبشر بالثالوث القدوس. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدأ وقت الكل خالق السماء والأرض. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآية قبل كل الدهور، نور من نور لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، ساوي الآية في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عدو الله صلبه، تألم وخبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد للسماوات. أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المسيح من الآب مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
4: نسألك يا حامل الله يا حامل قبل تعالى كل اسمعنا.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض امرأتين ما كرامتك ارحمنا يا الله يا ابدا كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا
1: يا رب يا الفات
0: لانه ليس لنا وين شديدنا ودخلتنا سواك حل وغفر واسمحنا الله عن سيئاتنا
1: واسمحنا برادتنا
0: ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة الخفية والظاهر
1: يا رب اغفر اسم القدوس
0: برحمتك يا رب وليس خطايانا بين الذي في السماوات تقدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك خبزنا الذي لغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.

مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدوس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. واحد هو الابن الآب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب

ارحم الله ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لانه سترنا واعنا وحفظنا وقبلنا اليه، اشفق علينا وعضدنا واتى بينا الى هذه الساعه. هو ايضا فلنساله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل ايام حياتنا بكل سلام.

حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل لي صلاة طلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل

وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة العقارب.

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الأباء الكهنة والكليرس والشمس وكل الشعب وضعف يكونون محاللين فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سيوريس معلمنا ديسخورس القديس أسانوس الرسولي القديس بطرس خاتم شهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبي فم قديس كيريلوس قديس بسيريس قديس اوروريس من افواه الثلاثه من السمنيات عشر مجتمعين من اقليم 150 من قسطنطين 200 بافس فم بطريركانا الاب المكرر رئيس كهنه البابا الانبا تودروس الثاني فم حقارتي انه مبارك ملوء مجدا اسم قدوس الاب والابن الروح القدس الان وكل دار الدور كلها.

من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بركته علينا أمين. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يقبل إلى كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي للتقوى فقد تصلف وهو لا يعرف شيئا، بل هو مريض بالجدال وكلام الشقاق الذي منه يكون الحسد والخصام والتجاديف والأفكار الردية ومنازعات أناس فاسدي الذهن وعادمي الحق، يظنون أن التقوى تجارة، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء ولا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا طعام وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يصيروا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ

0: وشهوات كثيرة غبية لا تنفع، تغرق الناس في الفساد والهلاك، لأن محبة المال هي أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وأدخلوا أنفسهم في أوجاع كثيرة. وأما أنت يا رجل الله فاهرب من هذا، واسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر وقبول الآلام بوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن، وتمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت، واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين، أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل ويسوع المسيح، هذا الذي شهد قدام بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ هذه الوصية وأنت بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح، الذي سيبينه في وقته الطوباوي القادر وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، الواحد وحده الذي له عدم الموت، الساكن في النور الذي لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والعزة إلى الأبد. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبابي وإخوتي الجميع. آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالات معلمنا يعقوب الرسول الأولى بركاته آمين. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، علمينا أنكم تأخذون دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل قادر أن يلجم كل جسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجام في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا هي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح العاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم، هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق، فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرب من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تذلل، وقد تذلل الطبيعة البشرية. أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط مملوء سم الموت، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، فيجب يا إخوتي أن لا تكون هذه الأمور هكذا. أعلى الينبوع ينبع من العين الواحدة نفسها العذب والمر. هل تقدر يا إخوتي تنيها أن تصنع زيتونا أو الكرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن الملح أن يصنع ماء عذبا. لا تحب العالم ماء لا شالة في العالم، أن العالم يمضى شعوته معه، أما يعلم مشيئة الله فنعذبت للأبد. آمين.

0: هذه برسيس فصل من أعمالنا برسل الأطهار المشمئين بنعمة روح القدس بركاته مقدسة فتكن معنا أمين. ولما كان غليون يتولى أخائية اجتمع اليهود بنفس واحدا على بولس وأتوه به إلى كرسي الولاية قائلين إن هذا يستأمين الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس وإن كان بولس مزمعا أن يفتح فيه. فقال غليون لليهود إنه لو كان ظالما أو خبثا رديئا أيها اليهود لكنتم بالحق احتملتكم، ولكن إذ كنتم مسائل عن كلمة واسماء وناموسكم فانظروا أنتم، لأني لست أريد أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم خارجا كرسي الولاة، فأمسك جمعهم بسستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام كرسي الولاة، ولم يهم غليون شيئا من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة عند الأخوة، ثم وضعهم وقلع إلى سوريا ومعه برسكيلا وأكيلا. وبعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. أما هو فدخل المجمع وكان يتكلم مع اليهود، وإذ كانوا يطلبون إليه أن يمكث عندهم زمانا أطول ولم يرد، بل دعاهم قائلا إني سأعود إليكم أيضا بمشيئة الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل إلى قيصرية وسلم على الكنيسة انحدر إلى أنطاكية، وبعدها صرف زمانا وخرق واجتاز باتباع في كورة غلطية وفريجية، ويشدد جميع التلاميذ لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بقية الله مقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. اليوم 19 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاء، وعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أخواتي آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس العظيم الأنبا بضبا أسقف قفط وزميلاه القس أندراوس ابن خالته والقديس خريستوزولوس. ولد هذا القديس بمدينة أرمانت من أبوين مسيحيين، وكانت لوالدته أخت رزقت بغلام أسمته أندراوس، وقد تربى الغلامان تربية مسيحية حقيقية، فأحب بعضهما منذ الصغر وكان يدرسان معا الكتب المقدسة. ولما كبرا اتفقا على هجر العالم، فذهب إلى الجبل الشرقي عند ناسك اسمه إيساك في جبل قصر الصياد، وهناك انفرد للعبادة والتأمل. تنبأ القديس إيساك للأنبا بضابة أنه سيصير راعيا لقطيع المسيح وينال إكليل الشهادة، وأن أندراوس سينال معه الإكليل. وكان القديسان يعيشان على نسخ الكتب وبيعها وما تبقى يوزعانه على الفقراء. سمع بهم الأسقف الأنبا تدرس أسقف قفط، فرسم بضابة قصا وأندراوس شماسا وأقام معه. وبعد نياحة الأسقف اجتمع رأي الشعب على تزكية القس بضابة أسقفا، فرسمه البابا بطرس خاتم الشهداء أسقفا على قفط، وعند رجوعه استقبله الشعب بفرح. ولما جلس على كرسي الأسقفية عاش ناسكا زاهدا، وشرفه الله بعمل المعجزات، وقد رسم الشماس أندراوس قصا. وعندما أثار دقلديانوس الاضطهاد حضر إريانوس والي أنصنا إلى إسنا، فتوجه إليه القديس بضابة واعترف أمامه بالسيد المسيح، وكان معه القس أندراوس والقديس خريستوزولوس. ولما عرف الوالي شخصياتهم أخذ يلاطفهم بالوعود فلم يفلح معهم، فأمر بوضعهم في السجن، فظهر لهم السيد المسيح وعزاهم. وفي الصباح

أمر الوالي بإخراجهم من السجن وأمر بقطع رؤوسهم فنالوا قليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية كانت المذبحة الكبرى في مدينة إسنا، وذلك لما حضر إريانوس والي أنصنة وسمع به الشعب اجتمعوا جميعا كبارا وصغارا وخرجوا إلى باب المدينة وصلوا صلاة الشكر، ثم صعدوا إلى جبل أغاثون حيث كان عيد الأنبا إسحاق السائح. وكان الأنبا أمونيوس أسقف إسنا مقيما في قلايته في الجبل، فاستقبلهم ووعظهم أن يثبتوا على الإيمان وأوضح لهم الأمجاد السماوية والأكاليل النورانية المعدة للشهداء وللقديسين. سهروا جميعا الليل كله في الصلاة والتسبيح، وفي الصباح أقام الأنبا أمونيوس القداس وناول الشعب من الأسرار المقدسة. وبعد القداس وصل الوالي فصرخوا جميعا: نحن مسيحيون نؤمن بربنا يسوع المسيح. فأمر الوالي جنوده أن يقتلوهم بالسيوف والرماح، فأكملوا شهادتهم ونالوا الأكاليل السماوية، وبني على اسمهم دير الشهداء في مكان استشهاده ما زال قائما حتى الآن بركة صلواتهم فلتكن معنا آمين. وفي أيضا استشهد القديس الجليل ماري بطلون الطبيب بركة صلواته فلتكن معنا آمين. وفي أيضا من سنة 1085 للشهداء تنيح القديس البابا يؤنس العاشر بطريرك الخامس والثمانون من بطريرك الكرازة المنقوسية بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.

حياتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا.

ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد مدينة تسمى بيت صيدا.

كفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين، إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

بسم الله والابن من الروح القدس الله الواحد امين. في شهر ابيب اللي فيه بنحتفل بعيد الرسل بتجهز لنا الكنيسه قرايات عن الاباء الرسل وكرازتهم وعملهم وعن المبادئ اللي المسيح طلب منهم ان هم يكرزوا ويبشروا بيها ويغرسوها في الشعب. في الإنجيل اللي سمعناه النهاردة، الإنجيل اللي كلنا حافظينه، الكنيسة يمكن بتقراه وبتكرره مرات كتير، لكن النهاردة كده ترتبه لنا الكنيسة علشان تثبت فينا مبدأ مهم وأساسي جدا. بعد ما الجموع قعدت مع المسيح تسمعه ويعلمهم، قالوا التلاميذ لربنا يسوع، قالوا له كده ايه؟ اصرف الجموع. ليه؟ قالوا له علشان يستريحوا ويجدوا ما يأكلونه. اصرفهم يروحوا في اي مكان في اي موضع يرتاحوا شوية ويلاقوا حاجة يأكلوها. لكن ربنا يسوع يثبت مبدأ مهم عاوز يعرفه للأباء الرسل وللتلاميذ ويوصله لنا، إنه فين هنلاقي الراحة والشبع ده؟ في المسيح. قالوا له صرفهم يروحوا يدوروا على مكان يرتاحوا فيه ويلاقوا أكل، لو ما فيش مش هيلاقوا. الشبع والراحة فين؟ هنا. عشان كده ساعتها راح قال لهم أعطوهم أنتم ليأكل. مش هيلاقوا شبع غير عند المسيح، ومش هيلاقوا راحة غير في المسيح. فيثبت لنا كده ربنا يسوع ويعرفنا أنه سر الشبع هو فيه هو، ومش هنلاقي شبع أو راحة خارج عنه. ودي حقيقة يمكن كلنا عارفينها ومتأكدين منها جدا، ولكن بنغفلها، بننساها، بنتوه عنها، لأنه دايما بيحاول عدو الخير من بداية الخليقة أنه يبين للإنسان ويوضح للإنسان أن أنت هتلاقي الشبع وتلاقي الراحة بطرق تانية مختلفة. خلق ربنا الإنسان زي ما احنا عارفين واداله كل ما يحتاجه ووضعه في جنة عدن، وكان يتكلم معاه كل يوم ويتراقى أو يوجد في حضراته يعني. لكن تيجي الحياة زي ما كلنا عارفين تبتدي إيه؟ تبتدي تقول للإنسان إنه هتلاقي الشبع دوت وهتلاقي الراحة بتاعتك ديت برة، وتحسس الإنسان إن كأنه لسه محتاج لحاجة. وتبتدي بقى تخش مع حواء في الحوار زي ما احنا كلنا عارفين، انها تاكل من الشجرة، ولما تاكل من الشجرة تصير مثل الله. كذبة، ودخلتها كده في توهان. وكلنا عارفين انه اول لما اكلت هي وآدم من الشجرة يقول كده علم انهما ايه؟ عريانان، فصلوا عن ربنا. فالنتيجة على طول ساعتها انهم ايه؟ ما بقوش شبعانين ولا مستورين بالنعمة ولا مرتاحين. دخل لهم عنصر الخطية اللي بوظ كل حاجة. وفضل الإنسان يحاول يدور على الراحة ويحاول إن هو يدور على الشبع، وزي ما بقول يفضل عدو الخير يبين له ويوضح له إن الراحة والشبع دولت بر المسيح، لدرجة إنه لما الشعب اتزل في أرض مصر في العبودية

لما تزل في العبودية وكانوا بيصرخوا وبيئنوا من العبودية. وبعدين لما يبعت لهم ربنا موسى وبعد قصة الضربات العشر العظيمة والعجيبة اللي كلنا عارفينها ويشق قدامهم البحر الأحمر ويطلعهم عمل عظيم وكبير جدا، الشعب يقول لموسى ايه؟ يقول له ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر. ليه؟ يقولوا كده كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. قالوا له ده احنا كنا في مصر شبعانين. طب دي كانت حقيقة؟ لا، دول كانوا مزلولين ومتبهدلين وتعبانين، بس زي ما بقول يبتدي عدو الخير يقول لهم ده انتوا كنتوا شبعانين وانتوا في مصر، لانهم بدوا يمشوا في الطريق اللي من خلاله يوصلوا الى ارض الموعد اللي يفرحوا فيه مع ربنا، وازاي كان ربنا معاهم وعامل معاهم اعمال عجيبة. لكن قالوا له ده احنا كنا في مصر نأكل خبزا للشبع وقاعدين شبعانين، لكن ده مش حق، دي مش حقيقة ابدا. وده اللي دايما عدو الخير بيحاول يعمله مع الانسان، يحاول يفضل يعمله مع الانسان انه يدور له او يحسسه ان شبعك بره المسيح، ودي بتكون زي ما بقول تاني كذبة كبيرة قوي. شفنا في مثل الابن الضال لما الابن كان في بيت ابوه وبعدين قال له لما تطلع بره تاخد بقى حريتك وترتاح وتعمل اللي انت عاوزه بمزاجك. طب لما عمل كده اول ما طلع يقول بعد شوية على طول ايه اللي حصل له؟ يقول انجيل كلمة كده يقول بدأ يحتاج، بدأ يحتاج، الشبع بتاعه مش موجود، الراحة مش موجودة، ابتدى يحتاج وفضل بقى ينحدر ويتزل ويتبهدل زي ما كلنا عارفين انه حتى يشتهي الاكل اللي الخنازير بتاكله محدش يديه، عاوز يملى بطنه يقول كده، عاوز يشبع بيه مش قادر، لغاية لما اللحظة الجميلة لما يتقال انه يرجع الى نفسه. ايه اللي حصل لما رجع لنفسه؟ قال لنفسه ايه؟ قال كم من اجير عند ابي يفضل عنه الخبز وانا بهلك جوع. يعني الشبع فين؟ الشبع في بيت ابويا. وهذه الحقيقة اللي رجع لها، اللي كان زي ما بقول عدو الخير متوهه وتعبه ومبهدله براها، لكن رجع لها وقال الشبع مش حلاقيه الا في بيت ابويا، لانه في بيت ابويا ده الاجير حتى ياكل ويشبع وايه ويفضل عنه الخبز. زي يمكن عمله ربنا يسوع النهارده في المعجزه، اكلوا جميعهم وايه وشبعوا فضل عنهم، زي نفس الكلام. فقال اقوم وارجع الى ابي، اقوم وارجع له واروح اقول له اخطيت، مش اخطيت بس ان انا عملت خطايا، ده انا اخطيت ان انا افتكرت ان انا بره بيتك بره حضنك ممكن اشبع وممكن ارتاح. علشان كده زي ما بقول بقى الانسان التايه ده اللي فضل يدور على الشبع بره، جه ربنا يسوع علشان يشبعه ويقول له سر الشبع هو في المسيح. وما تحاولش وما تفكرش انك تدور على الشبع ده بره، لا في مركز ولا في بني ادمين معينين ولا في اوضاع معينه. ليه؟ لانه ببساطه كلنا عارفين ان كل الاوضاع ديت بتكون ايه؟ مؤقته، تكون لوقت، مفيش حاجه من دولت ابدا دائمه، مفيش حاجه من دول دايمه ومتامنه يعني على طول، لا، كل الحاجات ديت بتيجي وبتروح وقتيه. لكن الشبع في المسيح، الانسان لما فضل يدور على شبع، ونحط قديس كيرلس الكبير يقول كده انه الانسان لدرجه ان هو بقى مش شبعان وفضل يدور على طعام يشبعه، يقول انحط الى درجه حتى اقل من الحيوانات. فقال كده جه المسيح اتولد، واتولد فين؟ في المزود زي ما احنا عارفين، المكان اللي يمكن بتقترب منه الحيوانات عشان تاكل، وكانه عاوز يرفع الانسان مره تانية ويرجع له مره تانية الشبع بتاعه. فالكنيسه النهارده بتقول لنا انه سر الشبع ده موجود في المسيح ومش هنلاقيه بره المسيح.

الشبع بكل أنواعه الجسدي كله. يعني يمكن علماء النفس قعدوا كده زي ما كنا عارفين يدرسوا، قالوا انه في احتياجات عند الانسان لابد انها تشبع، ويقولوا كده انها في احتياجات فسيولوجيه في الاول، احتياجات للاكل والشرب، احتياجات بعدها اعلى منها واهم احتياج للامان، احتياجات اجتماعيه، واحتياج للتقدير، واحتياج لتحقيق الذات. صدقوني كل دوت

صلاة أخرى بيتعب فيها أكتر. لكنه الشبع هو بس موجود في المسيح. وإن كان ربنا يسوع النهاردة شبع الناس، فكلنا عارفين أنه المستوى الجسدي للمسيح شبعهم عليه مهم، بس ما هوش إيه، ما هوش كل حاجة. قديس يوحنا زابيل فم يقول عشان كده المسيح ما عملش معجزات من ديت كتير. يمكن هي المعجزة اللي شبع فيها 5000، ومرة تانية شبع فيها 4000. ما عملش أكتر من كده لألا الناس تفكر وترتبط فقط بالإيه؟ بالأكل المادي. حتى بعد ما قوله في إنجيل يوحنا بعد المعجزة ديت، جايين قالوا له كنا بندور عليك، قال لهم أنتوا جايين ورايا ليس لأنكم إيه؟ رأيتم آيات فأمنتم، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. قال لهم ماشي، ده مش وحش، بس مش هو ده المستوى اللي عايزين نقف عنده. قال لهم كده عملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ورفعهم المسيح انه مستوى الشبع بتاع الأرضيات والجسديات اديهولكم، بس مش هو ده، مش هو ده بس، لكن في ايه؟ في اكتر من دوت بكتير. زي ما كنت بقول اللي اتكلموا عليه علماء النفس، احتياج للأمان واحتياج لتحقيق الذات. مسيح ادال ولاده وبفيض، بس اللي يطلب منه واللي يرتبط بيه. يعني شفنا داود النبي مثلا وهو في وقت من أصعب الأوقات، لما كان ابنه أبشالوم عامل عليه انقلاب وطرده من الملك، وحتى داود مش لاقي يأكل، لكن تلاقيه في الظروف الصعبة ديت يقول له ربنا كلمة. يقول له إيه؟ يقول له حتى إذا سرت في وسط ظل الموت لا أخاف شرا. إزاي؟ قال له أنا شبعان. شبعان إزاي وإنت بس في الملك؟ قال له لا، لأنك أنت معي، ده اللي مشبعني. فيقف يقول مزمور الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. بيقولوا في الوقت ده، الوقت الصعب ده، ازاي؟ قال ما المسيح مشبعه من الامان دوت، مش مخليه محتاج حاجة. ومرة تانية في مزمور 139 لما يقول له كده، احمدك من اجل اني قد امتست عجبا، عجيبة اعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. انا عارف ده، ان انا مميز. تحقيق الذات اللي بيتكلموا عليه بس بالشكل الصح المظبوط. ادهوله ربنا يسوع، ادهوله وشبعه بيه جدا. بقى مش محتاج لحاجة، بقى مش محتاج لشيء، لانه بقى شبعان من المسيح وفرحان بيه. لكن اي بحث عن شبع خارج المسيح مش كلام بنقوله، لكن حقيقة مش هنلاقيه. مش قال له كده سليمان الحكيم زي ما احنا عارفين كلنا في سفر الجامعة، قال مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم. خدت كل اللي انا عاوزه، قاعد يرص كده رصة كبيرة قوي قوي قوي لما ترجعوا لها، يعني حاجات كتير اخدها. طب شبعت؟ قال العين لا تجمع من النظر والاذن لا تمتلئ من السمع. مش لاقي الشبع ده الا فيك انت. أما قال له باطل الأباطيل الكل باطل إيه؟ وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. قال له دورت وجبت كل حاجة ومهما اشتهت عيناي ما شبعتش، ما ارتحتش، ما فرحتش. كلنا بنتكلم إزاي الواحد محتاج يرتاح ومحتاج يشبع، مش هنلاقي ده إلا عند المسيح. داود النبي بقى زي ما بقول لحضراتكم، لما اكتشف ده ابتدى يقول بقى في المزامير كلام كتير خالص عن حتة الشبع ديت. لما ترجعوا لها مرة يقول له كده، كما من شحم ودسم تشبع نفسي. انت مخليني ايه؟ مشبعني. يقول له كما من شحم وايه؟ ودسم، مشبعني بزيادة وانا مش محتاج حاجة، مش محتاج حاجة. يقول له كده، اما انا فبالبر انظر وجهك، اشبع اذا استيقظت بشبهك. بشبع طول ما انا حطك قدامي، شايفك قدامي، انا شبعان، أنا مش محتاج حاجة. ودي حقيقة. ربنا يسوع لما جي أرسل التلاميذ قال لهم ما تاخدوش معاكم إيه؟ لا كيس ولا مزود ولا عصا ولا أي حاجة ولا ثوبين، ما تاخدوش معاكم حاجة. استغربوا يمكن أكيد في الأول يعني، بس لما رجعوا قال لهم لما أرسلتكم بلا كيس ولا مزود قال لهم كده، هل أعوزكم شيء؟ احتاجتوا حاجة؟ قالوا لا.

فوضح لهم ازاي انه سر الشبع هو في المسيح. طب نعمل ايه؟ نطلب منه وتكون في حقيقه واضحه قوي قدام عينينا ان ما فيش شبع ولا راحه براه. دي نقطه مهمه زي ما بقول، يمكن عارفينها نظريا بس محتاجين ان احنا نختبرها ونتاكد منها قوي ونعرف فعلا انه ما فيش شبع براه، فنطلبه. ولما نطلب منه ناخد لانه امين بحسب وعوده. ويقول المزمور اللي اتقرا عليه النهارده: الرب قريب لكل الذين يصرخون اليه، الذين يدعونه بالحق. هو قريب، هو قريب جدا. اول ما بروح له اطلب منه يشبعني، ان كان بقى زي ما بقول احتياجات ارضيه، احتياج للامان، احتياجات اجتماعيه اللي بنحس احنا محتاجين ناس ونقعد نشتكي وندور ونتوجع ونتاذي من الناس لان احنا عمالين ندور ومش لاقيين. طب ما نطلب منه ونلاقيه يشبعنا جدا ويفرحنا. فتلاقي الانسان اللي بقى شبعان خلاص بقى عارف المصدر، عارف ان مصدر الشبع هو المسيح. فتلاقيه يبقى فرحان ويسبح ربنا ويبقى شاكر جدا. يقول كده داود النبي في مزمور 103، يقول: الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. يشبع بالخير عمرك ويجدد مثل النسر شبابك. الانسان اللي شبعان بالمسيح عمال حياته ايه؟ تتجدد من مجد المجد. وتلاقيه كده بقى عنده عفة، انسان عفيف. ليه؟ اصله شبعان، مش اي حاجة بتتعرض عليه بياخدها، ما هو شبعان. النفس الشبعانة تدوس العسل، شبعان عفيف جدا في كل شيء. تلاقيه عنده عفة وعنده ضبط نفس وعنده قوة كده بنعمة ربنا، وشبعان بالمسيح. وبعدها يشبع بقى كل اللي حواليه، يعطي لكل إنسان ويفرح كل إنسان بالمسيح. مش كده ان احنا النهاردة قدام مبدأ بيثبته فينا رب يسوع، انه الشبع والفرح هو في المسيح. في حياة التقوى اللي القديس بولس الرسول اتكلم عليها في البولس، لما يقول كده: التقوى مع القناعة فهي تجارة ايه؟ تجارة عظيمة. التقوى ديت احساس بالوجود في حضرة ربنا والطلب الدائم من المسيح، يخلي الإنسان شبعان، فرحان، مرتاح، شاكر، بيسبح ربنا دايما لأنه حاسس بيه، وما يلجأش وما يدورش وما يطلبش بره المسيح، لكن عارف إن هو إيه؟ هو مصدر شبعه، هو مصدر فرحه، يلجأ له، ياخد منه. لأن نيجي نتناول نطلع شبعانين وفرحانين. لما بقعد مع كلمة الإنجيل بشبع وبفرح جدا، يتميل الإنسان منها. لما أقف وقفة صلاة حلوة بشبع، لما أكون حاطط المسيح قدامي في كل وقت وبتكلم معاه وبطلبه دايما أشعر بالشبع وبالفرح وبعدم الاحتياج لأي شيء من العالم، فتمسك بيه أكتر وأقول له: معك لا أريد شيئا على الأرض، لربنا المجد دائما أبديا.

0: بنكرياس خنوم اسمي
1: الحقيقة نوم بإله واحد الله إله رابط الكل خالق السماوات ما يرى وما لا يرى نوم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب كل نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق ساوي في الجوهر الذي به كلم كل شيء هذا الذي نجينا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء جسدا من الروح القدس ومريم العذراء أن سوصل معنا على أدبار السبنت تألم وقبر وقام بين أموات اليوم الثالث من الخدوم وصعد إلى السماوات إلى أحسان يمين أبي وأن في مجده لأدينا حياة والأموات الذي ليس المحيط قضاء نعبده بالروح القدس الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء والكنيسة

وأعطيته لتلاميذك القديسين والسكراتوري قائلاً: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا.

0: لنا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة أنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحد روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البعد. أذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام لجميع الاسقف والارزقسين الذين فيها. ونذكر رب بان الطباوي المكرم رئيس الاسقف.

كان الباب الأنبة ودروس الثاني والذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة نعم بهم على كنيستك المقدسة لأرواح قدسك بسلام واذكر رب القوامس والقصوص والأرزوكس.

0: يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديور تبان الأرثوذكسيين
1: يا رب رحم
0: ساكنين في أبي من لا تفضل يا رب مين.

أسعدك مقدارك نعمتك في الريح واجي الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها عدى للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق باركك لي لسنة بصلاحك من أجل الفقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن على الكل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامه في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيم لك نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزلت في كل عمل صالح يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم

قديسيك فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البان. بين القديسين رسل الأباء والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيل.

التي ولدت الله الدينا بالحقيقة القديس يوحنا الصابون الصابون شيد غديس فنصري الشمام سول الشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سويلوس معلمنا ديوس قورس قديس أثناسيوس رسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا زابي الفم قديس ثيودوسيوس قديس أوفيروس وقديس ديمتريوس قديس كيرلس وقديس باسيليوس قديس أوروغوريوس ناطق بإلهيات قديس أوروغوريوس صانع العجائب وقديس أوروغوريوس الأرماني 318 متعين بنيخيا 150 بالقسطنطينيون المدينة بأبسوس بان الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مراد قديسين جميع أولادهم لباس الصليب من بنس القمص أبان أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلص حبنا بابولا طموي عسقيال تلميذه سيدة إلى بوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شيد شخشيت قوي القديس الأنبا موسى ويحنس كامل قسم أنا بدي لهم سبع أنبا زيروس قسم بأن أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه بأن أنبا شنوز ليس متوعدين وأنبا ويسا تلميذه أبان أنبا برامس قف الفيوم والجيزة والقموس وخيل البحير تلميذه بأن البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشديا

يكون حبيب قرقس القديس أبونا يوسف الأنطوني قديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا القمص ميخائيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الذي

أولئك كل عهد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين ركضتنا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح حفظ عبيدك المرحومين الذي لهم هذا التذكار في هذا اليوم. كريم إصحاح حنا وإزيس فهمي أنجيل ميخائيل وأجني زكي ألكسندرا عبد وعيدة جرجس وجرجس إبراهيم وارز إسليمان مشيل صليب ونصرة توما وسليم جرجس ومشيل يوسف عادل عدلي وسعد فهمي والفونس فؤاد كل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم نيح نفوسهم في حضن أبانا للديسي.

الذين خست نفوسهم ليحن في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع، ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في

كيف هذا كما في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بارك.

يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا.

جسد قلبي ليتمنع شعبك يا رب من نعمة روحك القدوس. حللنا وحلل كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات الهاراتك الوثنيين. انعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر

منو اعترف للنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي لذي ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا والتلال القديسه الطاهره مريم، جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس بنتس، سلموا عنا على خشبه الصليب المقدسه بارادته وحده وعنا كلنا. بالحقيقه اؤمن أن لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا طرفة

0: الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطائرة السماء يا رب ورحم.
1: أخطيت يا أبي، إخواتي سامحوني.

مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس. يا ملاك ذي الذبيحه الصاعد اعلوب هذه التسبحه اذكرنا قدام الرب.

أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم.

0: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة،
1: لكن نجينا من الشرير
0: بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

إنجيل متى. الأصحاح الرابع عشر. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط، فصرت هيرودس. من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها. فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه

أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبي، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعام. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان، فقال: أتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين، ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبع. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخاف. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارة، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. الأصحاح الخامس عشر. حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟
فإن الله أو

موسى قائلا: اكرم اباك وامك، ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا. واما انتم فتقولون: من قال لابيه او امه قربان هو الذي تنتفع به مني، فلا يكرم اباه او امه، فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلا: يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، واما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: اتعلم ان الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فاجاب وقال: كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وان كان اعمى يقود اعمى، يسقطان كلاهما في حفرة. فاجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل انتم ايضا حتى الان غير فاهمين؟ الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي الى الجوف ويندفع الى المخرج؟ واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الانسان، لان من القلب تخرج افكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الانسان. واما الاكل بايد غير مغسولة فلا ينجس الانسان. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صورة وصيداء، واذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين: اصرفها، لانها تصيح وراءنا. فاجاب وقال: لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضال. فاتت وسجدت له قائلة: يا سيد اعني. فاجاب وقال: ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب ايضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة اربابها. حينئذ اجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل، وصعد الى الجبل وجلس هناك. فجاء اليه جموع كثير، معهم عرج وعمي وخرس وشل واخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع اذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه:
من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة، والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل.

الأصحاح السادس عشر. وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال له: إذا كان المساء قلتم صحو، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الآلاف وكم قفة أخذتم، ولا سبع خبزات الأربعة الآلاف وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته،
وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم، إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.

من سفر المزامير المزمور 62. بركاته علينا أمين. إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي، إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، لا أتزعزع كثيرا. إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم كحائط منقد كجدار واقع. إنما يتآمرون ليدفعوه عن شرفه، يرضون بالكذب، بأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون سلاح. إنما لله انتظري يا نفسي، لأن من قبله رجائي. إنما هو صخرتي وخلاصي ملجئي، فلا أتزعزع. على الله خلاصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماي فالله. توكلوا عليه في كل حين. يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

إنما باطل بنو آدم، كذب بني البشر، في الموازين هم إلى فوق، هم من باطل، هم من باطل أجمعون. لا تتكلوا على الظلم ولا تصيروا باطلا في الخطف، إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا. مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الاثنتين سمعت أن العزة لله، ولك يا رب الرحمة لأنك أنت تجازي الإنسان كعمله. لربنا المجد دائما أبديا آمين. في فطر يونان وفي فرحة أهل نينوى بقبول توبتهم، نتذكر الله كملجأ لنا. لأننا نعرف أن الملجأ هو مكان حصين محصن قادر على الحماية، مع أنه في غالب الأحيان مختفٍ، مع غالب الأحيان أنه مختفٍ أو في موضع غير ظاهر. والله غير المرئي الذي لا يرى بالعيان، نجده ملجأ لنا نتحصن فيه من شرنا، ونتحصن فيه من شر الأعداء، ونتحصن فيه ونحن لا نعرف كيف تحصننا. لقد أدخلنا الرب حينما أردناه إلى شخصه ملجأ لنا. الإنسان هنا في المزمور يصرخ: إلى متى تهجمون على الإنسان؟ تهدمونه كلكم. وهناك ترجمة أخرى لهذه العبارة تعني تردحونه كلكم. تردحون أي تضعون في المرحاض، أي تضعونه في الوسخ وفي التلوث، تمرمطونه، تهدمونه كلكم. وهنا نرى حماية الله لنا حينما نجد الكل يهاجم والكل يهدم، والكل يتآمر، والهدف أن يدفعوا إنسان الله عن شرفه، إما أن يتسخ ويقبل ما يعيشون فيه، وإما يرضون بالكذب

وبأفواههم يباركون وبقلوبهم يلعنون، أي أنهم يعيشون الرياء والنفاق الذي يشوه صورة الإنسان تشويها كاملا. وأعتقد أن منظر القنابل وهي تنزل على رؤوس الناس أي بشر كانوا لا تقل عن معاناة إنسان المزمور وهو يسبح الله بهذه الكلمات، لأن إسراع الناس إلى الملجأ أو المخبأ هو وسيلة الإيضاح أمام عيوننا، كم تحمي وكم تحفظ وكم تنجي مع كثرة ما يلقى على رأس الإنسان. ولكن صاحب هذا المزمور لجأ إلى الله بنفسه، فالملجأ لا يمكن أن يقوم بعمله بالإنابة. ما أقدرش أنيب عني واحد يدخل الملجأ وأقعد أنا في الخطر، لكن طبيعة الملجأ طبيعة شخصية تنجي الشخص الذي يلجأ إليه بنفسه. وهكذا نجد أن لجوء هذا الإنسان كان فيه خبرة مقدمة لنا حينما قال توكلوا عليه في كل حين، يا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا. والسكب يا أحبائي يقتضي التفريغ أيا يكن نوع محتوى الإناء، فلو مية رايقة وهسكبها، ولو مية معكرة هسكبها، ولو دم هسكبه، ولو سائل ثقيل القوام هسكبه. فكلمة السكب هنا في الخبرة هي التفريغ، تفريغ كل ما في الإنسان، تفريغ قلوبكم، أفكاركم وعواطفكم وضمائركم، نسكب كل ما فينا قدامه، إنه الملجأ. لهذا لا يمكن أن ينجي الملجأ بالإنابة، الذي يلجأ إلى الملجأ هو الذي يأخذ حماية الملجأ. ودي شفناها واضحة في أهل السفينة اللي كانوا ناس أمميين لا يعرفون إله السماء، لكن سمعوا من يونان أنه يعبد إله السماء. وحينما هاج البحر عليهم وقذفوا بكل أمتعة السفينة، القرود والطواويس، العاج والذهب والفضة، وكل النفائس التي كانت تحملها سفن ترشيش، حينما ألقوا بكل ما معهم لم يتوقف البحر عن الهيجان، لكن حينما ذبحوا لإله السماء وقدموا بأيديهم
قربانا أمام إله السماء، واكتشفوا قصة يونان الهارب وألقوه في البحر. لجأوا مرة ثانية إلى هذا الملجأ قائلين: آه يا رب، لا تجعل علينا دم هذا الإنسان، لأنهم سمعوا من يونان أنه هارب من وجه الله. وهكذا حينما لجأ أهل السفينة بنفسهم إلى الله وجدوا الراحة، استراحت السفينة من ملاطمة الأمواج، واستراح يونان أيضا راحة نسبية حسب خطئه أمام الله غير المحدود، استراح أيضا محفوظا في داخل الحوت. قال القديس موسى الأسود هذا التعبير الذي أرجو أن نهضمه جيدا من مختبر، قال: إلجأ بنفسك إلى الله فتستريح. إلجأ بنفسك. أحيانا واحد يجي يقول لي: صلي لي، والكتاب وصانا نصلي من أجل بعضنا، لكن صلاتي ما تنفعكش إن أنت ما صليتش. مش ممكن أبدا تلجأ للقديسين وأنت ما بتقفش في حضرة إله القديسين. مين هيفيدك من القديسين إما كنتش أنت تبقى في حضرة الذي لأجله عاشوا وماتوا ومجدوا اسمه؟ لأجل هذا الحياة الروحية شخصية جدا، لا يمكن لي أن أتعزى نيابة عنك، ولا يمكن لك أن تتعزى نيابة عني، إنما عزائي أن ألجأ إلى إلهي فآخذ وأفيض، لكن هذا الفيض لن ينفعني ولن ينفعك إن لم يكن لجوءنا مستمر شخصي جدا. نعم يا أحبائي، إن الحياة الجماعية مشجعة، وإحنا بنشوف حتى بتوع العصابات بيشجعوا بعضهم، فالكترة بتغلب الشجاعة. لكن صدقوني يا أحبائي إن خبرة القديسين في أن الصلاة التي يقضيها الإنسان بمفرده مع الله أفضل من 1000 صلاة يصليها وسط الناس. مهما كانت طبيعتي مشحونة بالإثم، محملة بعواطف إنسانية غير صحيحة، أو بأفكار روحانية غير سليمة، فهناك أيضا من يحاربهم الشيطان لا بالضربات اليسارية الواضحة، إنما بالضربات اليمينية غير المباشرة. لأجل هذا تسلمنا أن نسكب أنفسنا في حضرته كما نحن. وفي واحد يقول لي: أنا ببقى عامل خطية، بخجل قوي أقف قصاد ربنا. أقول له: هو ده الوقت اللي أنت لازم تقف فيه في حضرة ربنا. يقول: أنا ضعيف. هو ده الوقت. يقول: مش قادر. أقول له: هو ده الوقت، هو ده الوقت السليم للدخول الى الملجأ. فهل رأيتم الناس تركوا بيوتهم في ازمنة السلام ودخلوا الى الملاجئ؟ اننا ندخل الى الملاجئ حينما نسمع صفارات الانذار، حينما نرى
حروب الشياطين ونرى بعيوننا كما رأى أباءنا القديسين النار المتساقطة على أولاد الله. لأجل هذا لا تنتظر أن يخلصك الله بدونك، فإن خلاص المسيح بكل مجده وفعله لا يساوي شيئا إن لم تقدره أنت وتأخذه موضعا جادا في أولويات حياتك اليومية. لأجل هذا اللجوء إلى الله هو حماية لي، أذهب إليه بنفسي. ويا حبذا لو لجأت إلى الله مبكرا في بكر شبابي وفي بكر أيامي وفي بكر كل يوم من أيام حياتي، فإن الباكر هو مكان لقى العريس بالعروس، هو الوقت الذي فيه قوتك كلها تكون معك وتستطيع أن تقول له أحبك يا رب يا قوتي. لأجل هذا أرجو أن نستفيد ونحن نعيد فصح يونان بسكب قلوبنا أمام الله في كل حال. أما الملجأ فده بين إيدينا، عندنا اسم يسوع. مجرد أن أنت تذكر اسم الرب على فمك وتظل تردده حتى وأنت في قمة المعاناة، ستجد ريحا قوية وروحا نارية أشعلت فيك أشواق سمائية أنستك ما تعانيه وأنت تحت نير معاناة حقيقية. عشان كده يلزمنا ان احنا نروح لاسمه بس، ويمكن في الصلوة الصغيرة اللي سلمها لنا المختبرين، يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني. كان رهبان جبل أثوس في اليونان يرددونها طول النهار وطول الليل، طول النهار وطول الليل، وتخصص بعضهم في هذا حتى تحول إلى صلاة دائمة لا يعرف فيها غير اسم الرب. وأنا مش هقولك تعمل زي رهبان جبل أثوس، فدول ربما يكونوا متفرغين، لكن الوقت اللي تلاقي نفسك عايز تلجأ لربنا وتلاقي ذهنك مشتت وما عندكش حاجة تقدر تتكلم فيها مع ربنا، افتكر اسمه انه ملجأ. كل من احتمى باسم الرب نجا، كل من احتمى باسم الرب ستر، كل من احتمى باسم الرب خرج مبررا. هناك كلمة الرب أيضا ملجأ، وصدقوني يا أحبائي من الملاجئ التي ذكر خبرتها بولس الرسول حينما قال هادمين كل ظنون، نهدمها بإيه؟ يقول بالملجأ ده، بكلمة الله. لو الواحد فينا يبقى ذهنه مضطرب او فكره مضطرب او الشيطان بيحاربه باي وسيلة، بدل ما يقعد ياخد ويدي مع افكاره، وافكاره مهما بلغت عبارة عن خليق بركة والبركة ميتها مش متجددة، لكن هذا هو نبع الينابيع الذي من يلجأ اليه تفيض حياته، تفيض حياته. هكذا

تدخل كلمة الله كملجأ، مذبح الله أيضا ملجأ. ونحن نعرف قيمة مذبح الله كملجأ. ممكن ندخل لمذبح الله مكدرين، نخرج متهللين. ومذبح الله ممكن يكون جوه بيتك، لو جمعت الأسرة كلها في مذبح الصلاة العائلي، يومي أو نصف أسبوعي أو أسبوعي، لكن يبقى في مذبح في البيت. لما تقوم مشكلة أو لما تقوم حاجة خاصة بأهل البيت، نلجأ للمذبح. وصدقوني يا أحبائي، إن ما من إنسان لجأ إلى مذبح الله وخرج من عنده إلا متهللا. في التاريخ القريب عاشرنا قداسة البابا كيرلس السادس، اللي كان في ليلة عيد من الأعياد عينيه زي كاسات الدم حمرة، وكان المنديل المحلاوي مش مكفي اللي نازل من عيني. هذا الأب حينما دخل إلى مذبح صغير بعيدا عن الاحتفالات التي نبتهج نحن بها جميعا، وقدم الصلاة على ضوء الشموع، كان الذين معه هم أول شهود. كم بعد أن رأوه هكذا خرج كأن وجهه ملآن نور، كان متهللا. لماذا؟ لأن اللجوء إلى مذبح الرب هو حصانة، حصانة من أعداء الرب. لهذا يا أحبائي، أتمنى أن تعرفوا قيمة المذبح حينما تلجؤون إليه. ليس هو الرخام الحجر الذي ترونه، إنما هو مذبح سمائي في صورة مرئية أمامي وأمامك، لأننا ما زلنا في الجسد. عشان كده بيبقى في الكنيسة دي في مذبح، والكنيسة اللي هناك فيها مذبح، وممكن في نفس الكنيسة يبقى في مذبح تاني وقداس تاني، وممكن المسيح يبقى هنا وهنا وهنا، وفي كل مكان يوجد فيه مذبح. نقول هل انقسم الله؟ هل أصبحت هناك مذابح وهناك أكثر من ذبيحة؟ نقول لا يا أحبائي، هذه نظرة جسدية لا علاقة لها بالذين يعرفون الله. إن المذبح الذي نقف أمامه هو صورة فقط، لكن هو في الحقيقة مذبح سمائي. اللي بيبقوا حوالين منه هنا ويرقده، يعني يناموا في الأرض، مش ممكن أبدا هيروحوا في حتة يبطلوا فيها صلاة. هنلاقيهم واقفين أمام المذبح السمائي يواصلون ذبائحهم التي هي ذبائح الشفاء الخارجة من أفواههم في حضرة الإله المحب. عشان كده حاجة أكبر من ذهني وذهنك، إن أنت لما تبقى متضايق تيجي المذبح ربنا، مش تقف تبص للمذبح تقول المفرش معوج، الشمعة صغيرة دي ودي كبيرة، وده لابس وده مش لابس، انت اللي بتشوف وده بس حاجة كده عشان خاطر انا وانت لسه في الجسد، لكن ده حاجة اكبر من ذهني. عشان كده تسلمنا ان احنا في حضرة الرب وامام مذبح الرب، تبقى عيننا مش مفتوحة، تبقى عيننا مش مفتوحة، لان احنا هنقعد نبص على ايه؟ ده رايح وده جاي، ولا دول خدمة بيعملوها. لكن الحقيقة اكبر من ذلك، انه ملجأ.
وكل من لجأ إلى

مذبح الله باستقامة خرج من هناك مستريح. لذلك يا أحبائي الجأوا إلى اسم الله، إلى كلمة الله، إلى مذبح الله في بيوتكم، إلى مذبح الله في كنائسكم، فإن هذا هو أكبر مما نحن نرى بالعين، إنه مذبح سمائي وعرش إلهي لا تدركه حواسنا البشرية. الجاءوا إلى الله في الاعتراف، فالإنسان مهما يكون متضايق ما بيخجلش يتعرى قصاد اللي بيحبه، لا سيما لو كان طبيبه. إلا لمخلص الخطاة وغافر الخطية وساترها. عشان كده بلجأ للرب في سر الاعتراف. ونحن يا أحبائي حتى لو رأينا أمامنا إنسانا منظورا اسمه الكاهن، حتى في الاعتراف بنغمض عينينا، لأن احنا مش قاعدين مع ابونا صاحبنا اللي بنتكلم وياه، لكن احنا قاعدين في حضرة الرب، وإن كان أمامنا وكيل لسرائر الرب. اللجوء إلى الاعتراف يعطي راحة للمستقيمين في طلب الرب. فالذي يطلب الرب باستقامة لا يخرج مرة واحدة في الاعتراف إلا مستريحا. وأن ما انساش أبدا شاب من الشبان سنة 59 اخدته عشان يعترف عند احد الاباء، وكان معارض بشدة ان يعترف، وشجعته ورحت وياه وانتظرته لما خرج من سر الاعتراف، وكنت محضر له هدية لانه كان اول مرة يعترف. فهو خارج بيقول لي اسكت يا فلان، بقول له خير، قال لي انت مش شايفني ماشي فوق الارض؟ بصيت كده لقيته ماشي على الارض بعناي انا، فقلت له ازاي؟ قال لي صدقني زي ما انا بكلمك كده، انا خرجت دلوقتي شعر ان انا مش ماشي على الارض. كان حاجة اتقل مما انت تتخيلها، وخرجت كاني سابح في الهواء مع انه ماشي على الارض. الذين يلجؤون الى الله في الاعتراف باستقامة يخرجون دائما مجبوري الخاطر من قبل الله، مستورين مهما تكن جراحات الخطية فيهم، او مهما تكن آلام نفوسهم الشخصية. يا احبائي ان هناك خبرة في هذا المزمور لا اريد ان انساها من هذا المرتل الروحاني العظيم، حينما قال مرة واحدة تكلم الرب وهاتين الاثنتين سمعت. ايه هما الاثنين؟ ايه هما الاثنين اللي سمعت؟ ان العزة لله. الانسان اللي بيلجأ لربنا لازم هيلاقي عزة الله المعتز بقوته وقدرته فوق الجميع. فالعزة لله تعطي للإنسان الملتجئ إلى الله ثقة في سيادة الله. وحينما يسود الله من يستطيع أن يقف أمامه؟ لأجل هذا اللجوء إلى الله معه هذه الخبرة، سيادة الله على الكل. والسيادة هنا ربما تحمل البركة وربما تحمل اللعنة. فحينما يسود الله بالبركة تمتلئ النفوس ازدهارا. ونحن رأينا يوم 50 يوم البنطيقسطي

حينما وجدت 11 رسولا ومعهم الرسول المختار عوضا عن يهوذا وأمنا العذراء مريم. رأينا في هذا اليوم كيف ساد الله بهذه البركة، حلول الروح القدس الذي منح الصيادين البسطاء لغة لكل بني البشر الحاضرين، وتكلموا كلاما غريبا عن تكوينهم الفكري والنفسي والعلمي حتى الروحي. صدقوني يا احبائي، ان سيادة الرب في يوم الخمسين ما زالت الى اليوم في الكنيسة، فالذي يسود الان هو الروح القدس الذي قال لنا الرب انه يرسله لنا معزيا يمكث معنا الى الابد، سيادة ابدية. وحينما ساد الكذب في عصر الرسل، ساد على فكر رجل وامرأة تعرفونهم جيدا، حنانيا وسفيرة، لما اشتركوا في الكذب وساد الكذب على فكرهم. وانت عارفين ان الكذب هو ابو الخطايا كلها، اي خطية ممكن الانسان يتوب عنها بسهولة، لكن الكذب خطية ولودة لانه بيخفي دائما اخطاء. وعشان كده بتسمى الشيطان، تسمى الشيطان كذاب وابو الكذاب. عشان كده بيقول هنا انما باطل بنو ادم، وفي الترجمة الاخرى لهذا المزمور بيتقال بنو العالين، بنو المتعظمين. كذبوا بنو البشر، وفي الترجمة جاية الاجنياء. مدام ناس بتكذب يبقى دول ناس من ايه؟ مش طبيعيين. الانسان اللي معرفش ربنا، في بعض الشرفاء ممن لا يعرفون الله تجدونهم صادقين، لكن الذين يكذبون وهم يعرفون الله يبقوا دول اقل من المستوى البشري، دول اجنياء. وعشان كده بيقول حتى لو صعدوا في الموازين فهم الى فوق. لو حبوا يقيموا نفسه ويطلعوا في الميزان دايما هيطلعوا خفاف. ليه؟ لانهم بيعتمدوا على الكذب. وحضراتكم تعرفوا ان الكذب ملهوش ايه؟ ملهوش رجلين، ما يثبتش الانسان. فمن يكذب هنا يقول عنه هم من باطل، هم من باطل. لك الرحمة يا رب، بيفتكر ده وهو في حضرة ربنا، بيشوف أجرة الكذب ايه، فما يطلبش النقمة للكذابين، لكن يقول لك الرحمة يا رب، دي في قدرتك انت. لكن انت تجازي الانسان كعمله. عشان كده لجوءك لله لا يعطيك أن تدين غيرك ممن خلقهم الله. خطأهم لنفسهم وشرهم لنفسهم، لكن وأنت تلجأ إلى الله تذكر الرحمة لمن تراهم هكذا في الكذب، يريدون أن يهدموا الإنسان التقي ويجرونه بعيدا عن شرفه. وانتوا عارفين حضراتكم الكذب بينشأ منين؟ كلام غير صحيح، بيسموه على الورق. لما واحد يكذب في ورق بتاع حكومة يسموه ايه؟ تزوير.
في اوراق رسميه. لما يمضي امضى مش بتاعته يسموه ايه؟ تزوير. طبعا الورق ده سهل قوي انه يتعمل، لكن الا الكلمه، يعني سهل ان انت تزور في ورقه، انما كلمه خرجت من فمك ممكن تكذب وتزور علي انا. لكن الكلمه لما بتخرج دي عباره عن ذبذبات صوتيه في الاثير، لن ترجعها ولن تستطيع ان تصححها، وستحضر كل كلمه خرجت من افواهنا في حضره الله العادل. عشان كده الكلمه اللي تخرج من فمك ما تبقاش نص نص، نص نص دي ما تمشيش ما تمشيش. المسيح قال لنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. ليه؟ لان انا لما اجي اقول عليك انت مظبوط او مش مظبوط، طب ما انا اسأت اليك حتى بالتشكيك في سمعتك او بالتشكيك في شرفك، وده كله خرج منين؟ من كلمة. ادي خطورة الكذب، ان الكذب بيخرج معرفش ارجعه امساحه معرفش. لكن اذا وقفت في حضرة ربنا زي ما كانت الكنيسة موجودة في عصر الرسل، ويقول كانوا يأتون مقرين بأفعالهم، كانت تسود بركة الرب الغافرة ومسامحة الرب الساترة لكل خطايا الإنسان. فالله لا يريد أن يهلك إنسان، إنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا مش عايز يهلك إنسان. عشان كده لو انت كذبت دلوقتي في ايدك انك تتطهر بدم المسيح وتحتمي في الملجأ ده، لكن تصحح الكذب، تصحح الكذب. واحد يقول لي احنا بنهزر يعني كلام، اقول له روح للي هزرت معاه وقوله الكلام اللي انا هزرت بيه معاك غير صادق، ده بس للهزار. واحنا كاولاد لربنا ما فيش فينا مهزارين، كلامنا حتى في الفرح وحتى في الانبساط بيكون كلام له ثقله الروحي وله فهمه الابدي لانه مسجل علينا. عشان كده بارجوكم اذا التجأتوا الى الله لا تدينوا غيركم ممن ذكرهم المزمور هنا يلتحفون بالكذب ويتآمرون على الإنسان التقي ليدفعونه عن شرفه ويرضون بالكذب. افتكر بس وانت في حضرة الرحمة، لأن ربنا له العزة له السيادة، وسيعطي كل إنسان كعمله كعمله. هكذا يا أحبائي خطورة معاملاتنا بعضنا مع بعض، أنها في حضرة الرب. عشان كده لما بيجي خطيب يقول لي يعني فيها ايه بوسة يعني مع الخطيبة، يعني فيها ايه، يعني ايه العقد اللي انتوا معقدينها دي؟ اقول له يا ابني مفيش حاجة، انت حر، بس افتكر انك في حضرة ربنا وان الجسد ده مش بتاعك، لسه ما بقتش انت وهو واحد. لما تتوحدوا مع بعضكم تبقوا ملك لبعضكم، اعملوا زي ما انتوا عايزين، لكن قبل كده انت مؤتمن على امانه بس. وان كان الحجه اللي بنسمعها ان البنات عايزه كده او تنبسط من كده، نقول لا، حتى لو هم عايزين كده، فالانسان اللي بيخاف الله بيشجع اللي معاه يعيش لله. ده انا باخد لكم امثله بس. اللي بيلجأ لله في خطوبه، في جواز، في قضية، في مشكلة، في عمل، في أي وضع من أوضاعه يشعر بإلهه ملجأه، له العزة، تسود أنت يا رب، من هدخل فيك كملجأ، هدخل فيك، لما أنت أدخل فيك وألتجئ إليك، يبقى مين اللي هيسود علي؟ الملجأ كله السيادة لله، بره يضربوا أنابل، بره يعملوا اللي يعملوه، سيعطى الله كل واحد

كعمله. أرجو أن يكون احتفالنا بفصح يونان هو تذكرة لنا باللجوء المستمر إلى حضرة الرب. بركة أهل نينوى والقديسين ويونان النبي تكون معي ومعكم. لربنا المجد دائما أبديا آمين. نرن

ذنوبي وخطاياي كتير، شايلها على ظهري وبجرجرها وراي، وعارف ومتأكد إنه محدش هيقدر يرفعها عني غير رب المجد. اقبل يا رب توبتي، سامحني يا رب الخطيه.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي.

كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خنا فرون من بيوتنا مبشيرين بابنغ ما اسوا بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى السحاب عدلك. اللهم ارتفع على السماوات وليرتفع.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جنبك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي، وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

هديني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيخزو، لأنك أنت

دينة الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء، أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك إلوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا

ذات الخطاة تبصر، لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع، كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة، عجيبة هي أهوى

0: قصاص وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوك نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يقولون قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا.

0: رابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح ونمجدك، لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تلميذه تيموثاوس: جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. دير القديس العظيم الأنبا بضابة بنجا حمادي تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس يقدم شريطه الأول، قصة حياة القديس الشهيد العظيم الأنبا بضابة.
1: أني بعد اللي عملته معاه يعمل فيا كده ليه؟
2: ينور يا أخويا، بلاش كلام كتير بقى، ولما نوصل لأبونا إسحاق ابقى حكيله.
1: ده أنا مش قادر يا عم إبراهيم، ده أنا جوايا نار من ساعتها. أني عاملني كده، ده أني بقدم له كل خير.
2: يلا بس همي معاي وهناك يحجي لأبونا كل اللي حصل. الله، مش ده الواد حنين ومعاه البت فتحية مرته؟
1: أيوه هو، ورايح فين كده؟
2: استنى لما نندهله.
1: يا حنين يا حنين.
3: ايوه عم ابراهيم،
2: انت يا واد واخد مرتك وعمال تجري كده ورايح على فين؟
3: انا رايح لابونا اسحاق.
2: ومالك مستعجل كده يا ولد وشايل طاجن ستك على دماغك ومبوز وشك ملخبط ليه؟
3: اهو بقى اعمل ايه بس يا عم ابراهيم، طول النهار نجار وخناق بين مرتي وبين الجيران، دايما مضطهدين بعضيهم على الفاضيه وعلى المليانه.
2: باسم الصليب يا أولاد، هو إيه اللي حصل في البلد؟ الناس عمالة تأكل في بعضيها ليه؟ أقول لك استنى، احنا كمان رايحين أني وامر علشان نقابله، لأنه تعبان برضو شوي مع الواد سعيد دارة.
4: إيه يلا بينا.
3: يلا بينا،
2: بس على الله يكون أبونا خلص الاجتماع علشان نعرف نقعد معاه.
4: يلا بينا
3: يلا بينا
2: يلا بينا.

0: يقول بولس: يا حبايبي كم من اضطهاد عانيت وأنقذني الرب منها كلها. كمل يا صموئيل يا ولدي.
1: فجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون.
2: يعني إيه يا بونس حاج الآية دي؟
0: أنت عارف يا مرقص يا ابني، الآية دي بتفكرني بمين؟
2: بمين؟
3: يا بونس حاج، يا بونس حاج.
4: سلام يا بونس حاج.
0: سلام والنعمة يا مقدس إبراهيم. إزيك يا حنين يا ابني؟ وإنت يا فتحية عامل إيه؟ وإزاي الأولاد؟
5: كويسين يا بوني. أنا عايز أحكي لك موضوع جديد.
0: بس اقعدوا الأول وخدوا نفسكم واسمعوا كلمة ربنا، وبعد ما أصرف الاجتماع أنا هسمح.
6: بس يا بونا.
4: ما بستيش يا حنين، اسمع الكلام زي ما بونا صحاج ما قال.
0: نكمل يا جماعة كلامنا. كنت بقول يا مرقص، الآية دي بتفكرني بقديس عظيم خالص وأسقف جليل.
2: هو مين القديس ده يا بونا صحاج؟
0: هو القديس الأسقف الشهيد الأنبا بضابة.
2: القديس مين؟
0: القديس الشهيد الأنبا بضابة.
1: يا ريت يا بونا تحكي لنا كل حاجة عن القديس بضابة.
0: أني هحكي لكم، ولا أنت رأيك إيه يا حنين؟ أسمعك الأول ولا أحكي الحكاية؟
2: لا يا بونا، نسمع الحكاية في الأول ودينا هنتعلم منها.
0: اتولد بضابة في قرية أرمنت، مركز لوكسور، محافظة إنا، وبالتحديد سنة 237 ميلادية.
7: مبروك يا عم مينا. سلامات، ده بيتولد باسم الصليب وشه منور. هتسميه ايه يا عم مينا؟
8: انا هسميه بضابة.
7: ويعني ايه بضابة يا عم مينا؟
8: يعني الجوهر.
7: ألف مبروك، تعيش وتربيه.

0: وكان للقديس بضابة ابن خالة واسمه أندراوس، وكانوا مرتبطين ببعض ارتباط كبير جدا، وكانوا يقضوا أوقات كتيرة في قراية الكتب، وكانوا يصوموا يومين يومين ويفطروا على العيش والملح، وكانوا يصلوا طول الليل. وبعد فترة وهم على الحال ده،
1: يا أندراوس احنا لازم نسيب العالم، انا خلاص حاسس ان الاهل والاصحاب بيضيعوا وقت كتير قوي، وانا مشتاق اختلي مع حبيبي وربي يسوع المسيح.
2: عندك حق يا بضابة، بس هنمشي ازاي ومين اللي هيرشدنا للطريق السليم؟
1: طبعا سمعت انت عن القديس اللي في الجبل الشرقي
2: لمبا إيساك؟
1: ايوه لمبا إيساك.
0: وعلى طول خدوا القرار انهم يسيبوا العالم بما فيه، وابتدوا يمشوا في الصحراء الكبيرة، ولغاية الغروب وهم لسه موصلوش لمغارة القديس، والليل ابتدى يدخل عليه.
2: العمل دلوقتي يا بضابة، منظر الصحراء يخوف.
1: ما تخافش، المسيح هيبدد ظلام الليل. صل معايا يا أندراوس. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع.
2: بضابة
1: عند اقتراب،
2: شايف؟ أنا شايف حاجة سودة بتقرب علينا. سامع يا بضابة؟
3: أندراوس.
1: أيوة سامع. يا ترى مين اللي بينادينا بأسامينا؟
3: أندراوس.
1: ومين يعرفنا في الصحراء دي باسم الصليب؟ يا ترى مين؟
3: أنا إيساك المحتاج لمراحم الرب.
2: أبونا القديس.
3: سلام يا أولاد.
1: سلام ونعمة يا أبانا.
3: أولادي أنا عارف إن أنتم تعبتوا لغاية ما وصلتوا، لكن أنا عايز أقول لكم إن مفيش أجمل من العشرة مع المسيح، والاستشهاد يا أولادي هو أنطرة بتوصلنا لحبيبنا الغالي.
0: وابتدى يكلمهم عن الاستشهاد من أجل المسيح، ويتكلم معاهم عن الروحيات والسماويات، لغاية ما القديس بضابة قال له:
1: يا بانا القديس، إحنا من ساعة ما قعدنا ملاحظين إن كلامك ليه كذا معنى، وإن في حاجة عايز تقولها ومتردد لدرجة إني تعبت من التفكير في كلامك.
3: في أمور مرتبطة بيكم يا أولادي، والرب كشفها لي. أنا المحتاج المسكين ولازم تعرفوها. أنتم عارفين إن الاضطهاد بيلاحق المسيحيين في كل مكان بصورة قاسية، وربنا سمح لينا إن إحنا نخوض التجربة. ده الدهب علشان يتنقى لازم يدخل النار، والألم هو عطية السماء.
1: هو ليه الأنبا إيساك عمال يكلمنا عن الاضطهاد والألم؟
3: وفي نوع تاني من الاستشهاد، هو الجهاد الروحي، أقمع جسدي وأستعبده. يا بضابة أنت يا ابني هترحى قطيع المسيح وتنال أتعاب وشدة واضطهادات عظيمة، وأنت كمان أندراوس هتنال إكليلك لكن بعد الجهاد. ودلوقتي اتفضل يا أولادي ابتدوا جهادكم، وربنا يسندكم في جهادكم.
2: اذكرنا في صلواتك يا أبانا.
3: ربنا يبارككم ويصلي عليكم ويسندكم، واذكروني في صلواتكم، أنا الخاطي المحتاج.

0: ومشوا وراحوا الجبل الغربي وعملوا صومعة ليهم علشان يصلوا فيها، وكانوا بينسخوا الكتب المقدسة ويبيعوها ويتصدقوا بتمنها على الفقراء والمساكين. وابتدوا يتدرجوا بالصوم لغاية ما وصل إنهم يصوموا أسبوع أسبوع. وسمع بيهم الأنبا تدرس أسقف البلاد وراح بعت لهم، ورسم القديس بضابة قصا وندراوس شماس، وكانوا يروحوا الكنيسة مرة كل 40 يوم علشان يعملوا القداس.
1: ياه القداس كان جميل جو النهاردة.
2: يا سلام يا ابو نضاب لو تفضل معانا على طول.
3: اكله متوحد في الجبل.
4: تباه ربنا يزيدهم البركة.
5: بقول يا ابو نضاب ما تخليكوا هنا معايا، ده الشعب بيحبكم وعايزكم تفضلوا هنا معانا على طول علشان ناخد بركتكم.
6: اخطيت يا سيدنا، احنا من ساعة ما خرجنا من وسط اهالينا فضلنا ان احنا نعيش في الصحراء بعيد عن الناس، لكن بخصوص اندراوس زي ما نحب يا سيدنا.
7: يا ريت يا بضابة تسمح لنا افضل هنا في خدمة سيدنا.
6: طيب حللني يا سيدنا، انا هرجع لمكاني.
5: ولو اني هيعز علينا بعدك لكن اتفضل يا ابونا بضابة.
0: ورجع القديس بضابة لقليته وقعد يصلي ويبكي بدموع كتيرة.
6: اطلب اليك يا سيدي يسوع المسيح أن يكون هذا المكان مكرس ليك وحدك، ويذكر فيه اسمك القدوس إلى الأبد.

0: ومشي القديس بعيد في الصحراء، وفي مرة بعت الأسقف في طلبه لكنه ما لقاهوش في قليته. قام بناله كنيسة على اسمه وكرسها في 13 كياه، وكان القديس بيحضر للكنيسة من طريق تاني علشان يتناول من الأسرار المقدسة. وبعد فترة من الزمن اجتمع الشعب للأنبا تدرس وطلب منه أن يجيب لهم أبونا بضابة علشان ياخدوا بركته. فبعت الأسقف 2 من الكهنة وجابوه البهجورة، وسبب موافقة الأسقف على حضاره لأنه عارف كويس قوي إن أبونا بضابة راجل قديس وشاب نفسه في مرة في القداس:
1: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل.
2: باسم الصليب،
1: أيوة كان سيضرب إلى الحق الكان قبل كل الدهور والمالك إلى الآن.
0: وعلى طول لما شافه والنور حواليه على طول رأى أمس، وبعد 9 أيام رجع لخلوته في الصحراء.
3: ياه، أديني انتهيت من نسخ العهد القديم، نريح شوية علشان أروح الكنيسة في الصبح.
0: ولما نام القديس بضابة شاف في حلم وكأن الكتاب اللي بين إيده بينفتح، ولقى عبارة مكتوبة:
4: يؤدى إلى البابا بطرس الأول بالأسكندرية.
3: باسم الصليب، أنا فعلا نفسي أهديه للبابا بطرس، لكن الزايد أنا بيني وبينه أميال كتيرة قوي. أهو النهار طلع، لتكن إرادتك يا رب. فرحت من قائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في أبواب أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدة القبائل.
0: ولما وصل الكنيسة كان في ناس كتيرة قوي في انتظاره، وكان وسطيهم 4 كهنة فسلم عليهم. وبعد ما خلص القداس دار بينه وبين الكهنة الأربعة الحديث ده:
3: احنا اخدنا بركة كبيرة النهاردة يا اباء.
5: ده احنا اللي نلنا اعظم بركة ان احنا شفنا قديس عظيم زيك يا ابونا.
3: اختي سامحوني، انا ضعيف ومحتاج لصلواتكم.
5: بالحقيقة ان البابا بطرس بعتنا ليك رسالة مهمة جدا، تفضل يا ابونا.
3: رسالة البابا بطرس؟
2: الذي يسمع منكم يسمع مني، الذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني.
5: ليه بك ده قديس المسيح؟
3: لتكن مشيئتك يا رب، ده إنسان ضعيف وخاطئ.
0: وسافر معاهم القديس على سفينة، وكانت الناس مندهشة بعلمه وثقافته، وكل ركاب السفينة التفوا حواليه يسمعوا عظاته وتعليمه. والآباء الأربعة اللي كانوا معاه كانوا مندهشين جدا لعلمه، وفي وسط الكلام حبوا انهم يضيفوا معلومة جديدة عن البابا بطرس، لكنهم اتفاجئوا ان القديس بيقول:
3: انتوا عارفين حصل ايه في ايام البابا سيوناس؟ جاله واحد هرطوقي اسمه سابيريوس، طلب انه يجاد للبابا، فبعت له البابا شماسه وتلميذه بطرس، وساعتها استهتر سابيريوس بالشماس بطرس، فقال له الشماس بطرس:
6: ان كنت ظاهر قدامك اني صغير، لكن كبير عند ربنا، وربنا هينصرني عليك زي ما نصر داود النبي على جليات الجبار.
3: وقعد الشماس بطرس يجادل لغاية ما خرج سابوليوس مخزي ومهزوم قدام الجميع.
0: والآباء الأربعة لما سمعوا الكلام ده اتعجبوا جدا.
5: احنا أول مرة نسمع الحكاية دي عن بابا بطرس.
7: بقصة عجيبة ده، طبعك يا ابونا الضابة.
0: ووصلت السفينة الإسكندرية، وطلب القديس أن ياخد بركة القديس ماري مرقس في البوكاليا.

0: وبعد كده راح علشان يقابل البابا، وكان معاه الآباء الأربعة وبعض الناس من شعب قفط.
1: سلام يا سيدنا، أبونا بضابة موجود بره.
2: أبونا بضابة وصل، خليه يتفضل.
0: أغاب يا سيدنا.
2: أهلا بيك يا حبيب المسيح، دي بركة عظيمة.
0: تسمح لي يا سيدنا أهدي لك كتاب المقدس العهد القديم؟
2: ربنا يعوضك يا أبونا، ياه دي نسخة عظيمة جدا باللغة القبطية. ربنا يباركك يا أبونا بضابة. أنا بقول فرصة النهاردة إن موجود معانا ناس من شعب كفت. يا جماعة أنتم اخترتم مين أسقف عليكم؟
3: أبونا بضابة.
4: أبونا بضابة.
5: أبونا بضابة.
0: وتمت رسامة أسقف على كفت.

وبعد كده ودع البابا ورجع لكفر. وكان سبب موافقة البابا بالسرعة دي انه سبق تسكيت الشعب برؤية سماوية: اذهب الى الصعيد واحضر القمص بضابة لان الرب اختار. ولما وصل الانبا بضابة الكفت استقبلوا اهلها بالسعف والالحان

0: صباحك يا قديس الضابط.
1: طبعا يا حنين، ده قديس عظيم. ده من معجزاته اللي حصلت وهم راكبين السفينه، كان في راجل مشلول في السفينه، ولما جه القديس بضابه نازل علشان يركب السفينه، رجله داس على رجل راجل مشلول.
2: رجلي رجلي، ايه ده؟ ده انا باف، انا باف.
1: ايه ده؟
2: انا بقيت امشي. انت راجل معجزه، انت راجل قديس. بعد اكتر من 20 سنه بقيت امشي. تباك يا قديس الله، تباك يا قديس الله.
1: ومعجزه تانية حصلت على ايديه برضو، جال واحد بعين واحده وطلب منه انه يشفيه، فبص له القديس قوي فخاف الراجل، فقال له القديس بضابه:
3: توب يا راجل انت، توب وارجع، توب وارجع لربنا. ازاي تخلي جارك في الكنيسه وتنط على بيته وتسرقه؟ روح راجع اللي انت خدته واطلب التوبه والغفران من ربنا يسوع المسيح.
4: سامحني سامحني، توباك يا قديس الله، توباك يا قديس الله. انا خلاص خلاص هرجع كل حاجه اخدتها لصاحبها، انا خلاص توب، خلاص توب.
3: قوم خلاص، طالما انت هترجع اللي انت خدته ربنا يشفيك.
4: ايه ده؟ انا بشوف، انا فتحت، انا فتحت، انا بشوف.
1: وفي قصه حصلت قبل سانت اسقف، ان كان في خمسه رجاله تايهين في الطريق بعد ما اتكسرت بيهم المركب ونجوا من الغرق بعجوبه.
5: احنا خلاص تعبانين من العطش والجوع.
1: ولما وصلوا لمغاره القديس كان واقع منهم اتنين من العطش والجوع، فطلع القديس شويه ميه ورشها على الاتنين اللي وقعوا، فاتفتحت عليهم وقاموا. فبص القديس للاول وقال له:
3: اللي انت عملته في ابن اخوك ما يصحش، يتيم وتستولي على امواله، قد ايه انت ظالم.
1: وبص للتاني وقال له:
3: وانت اخدت ابن الارمله وبتخطط عشان تبيعه عبد عشان خاطر 10 دنانير، قد ايه انت قاسي. وهو فين دلوقت؟
6: مش عارف المقبره ولا راح فين.
3: ما تقلقش، الشاب لسه حي وراجع لبلده وهيقابلك مع مراتك واولادك. خليك رحيم بيه وما طلبوش بحاجه، واهتم بيه هو وام الارمله. ده الفقير السالك بالاستقامه خير من ما وجه الطريق وهو غني. انا عارف انكم محتاجين للميه، هنلزمكم شويه.
1: وصل لك

0: ديز بلجاجة راحت السما على طول اتملت بالسحاب، وحصل رعد وبرق، والأمطار نزلت غزيرة وملى الرجالة كل حاجتهم بالمية. ومن الحاجات العجيبة برضو إن اداهم خبز سخن معرفوش هو جابه منين.
1: مية وخبز ساخن، يا تباك يا قديس يا عظيم.
0: وصلى لهم القديس وصرفهم بسلام. معجزات كتيرة خالص عملها القديس بضابة، منها إنه في يوم حول الزيت لمية لما الناس كانوا عايزين يشربوا، وبرضو كان فيضان النيل اتأخر شوية وحصل جفاف، وبصلاة القديس وصومه 3 أيام فاض النيل. ده غير معجزة الأسد وغيرها من معجزات كتيرة.
2: يا بونا اسحاق، ممكن تحكي لنا حكاية الأسد؟
0: أنا عشان خاطرك يا بنت يا مريم أنا أحكي لك حكاية الأسد. كان بالقرب من إسنا أسد مفترس، كان بيخطف الغنم والعيال، وكان مخلي الناس عايشين في رعب. وفي يوم من الأيام،
1: يا بونا القديس، يا بونا القديس.
3: مين؟ مالك يا ابني جاي تجري؟ في إيه؟
1: الأسد يا بونا.
3: أسد؟ أسد إيه يا ابني؟
1: الأسد يا بونا اللي في إسنا وعامل رعب في المنطقة كلاتها.
3: طب اهدى كده ويلا بينا نروح نحاربه في بيته بقوة المسيح.
0: ولما راح القديس بالقرب من الأسد كان في ناس واقفة كتير.
3: ربنا يسوع المسيح يهدى في قوته، المسيح يقدر يبيدك.
4: الأسد يهرس
5: أبونا، حاسب يا أبونا، حاسب يا أبونا. طباك القديس الله، الأسد مات عن رجلين أبونا. طباك القديس الله.
0: والناس ساعتها مجدوا ربنا. وفي الفترة دي انتشرت أخبار الاضطهاد والعذاب للمسيحيين في كل مكان، وأريانوس الشرير كان بيلف الصعيد كلها علشان يتخلص من المسيحية والمسيحيين. ولما سمع القديس بالاضطهادات دي قال:
6: إزاي أقعد هنا وأخوات المسيحيين بيتعذبوا عذاب محدش بيتحمله؟ لازم أروح أموت معهم على اسم المسيح.
0: وفي يوم من الأيام جمع الرعية في الكنيسة وكان بيصلي في القداس بحرارة ودموع.
7: الذين في السجون أو المطابق، أو الذين في النفي أو السبي، أو المفروض عليهم في عبودية مرة، يا رب أعتقهم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، يا رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين.
0: وفضل القديس يصلي القداس كله بدموع. وفي آخر القداس قال لهم:
3: أنا عايزكم استنوا ما تمشوش.
8: يا سيدة، ايه اللي يحصل ده؟ ايه ذنب الاطفال اللي بيذبحوهم قدام امهاتهم، والشيوخ اللي سايجينها زي الغنم، ورجالة اللي بيصلبوهم؟ ايه الجريمة اللي عملوها؟
7: يا احبائي، ان كنا نتألم معه لكي نتمجد ايضا معه. ويقول القديس بولس في رسالته الثانية الى تيموثاوس: وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. والاضطهاد يا أحبائي هو القنطرة اللي بتوصلنا لحبيبنا ومخلصنا يسوع المسيح، زي ما هو قال في الإنجيل: حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وقال: الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، إنكم ستحزنون ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح.
0: وفضل القديس يشجع الشعب ويقويهم ويحكي لهم على قصة الشهداء اللي استشهدوا على اسم المسيح، وابتدى يقرأ لهم من معلمنا لوقا:
7: يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيقول ذلك لكم شهادة. فضعوا في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل لكي تحتجوا، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها، وسوف تسلمون من الوالدين والأخوة والأقرباء، ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي.
0: وأرى لهم من سفر الرؤيا:
7: وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزنا ولا صراخ ولا وجع فيما بعد.
0: وفضل القديس شجعهم وثبتهم، وأخيرا قال لهم:
7: والآن يا أحبائي أستودعكم في المسيح، أنا لازم أكون جنب إخواتي وأقويهم وثبتهم، لأن إزاي أكون أنا هنا وهم هناك بيقاسوا العذاب؟ أرجوكم تصلوا من أجلي.
0: واستمر القديس في كلامه للشعب لغاية ما سمع صوت ابن خالته أندراوس ومعاه صديقه خرسوزولو:
9: خدنا معاك يا بأن الأسقف، خدنا معاك للاستشهاد.
0: ولما بصلهم القديس بضابة لقى على وشهم النعمة، فقال لهم:
6: أنا شفت الليلة

0: فقرب القديس بضابة منه وسأله:
1: ايه الجريمة اللي عملها الناس دول عشان تعملهم بقسوة بالشكل ده؟
2: وانت مالك انت؟
3: ايدي يا ايدي، انا عاجز على ان اضربك. انت مين؟ انا خلاص هقول لك، اصل دول مسيحيين.
1: وهي المسيحية في نظرك جريمة؟
2: هما بيرفضوا اوامر الامبراطور.
1: اوامر ايه؟
2: التبخير والسجود للآلهة الخالدة.
1: وهي الحجارة المصنوعة بأيادي الناس آلهة؟ الإله الحقيقي هو خالق السماوات والأرض، وهو اللي بيؤمن به المسيحيين دول. وأنا بدعي لك يا ابني إنك تتعرف عليه.
2: إيه ده؟ هو أنت منهم؟ طب تعالى تعالى معايا، أنا مهمتي أقبض على كل المسيحيين دول.
0: وانضم القديس للجماعة وابتدى يشجعهم ويقويهم، وأخدهم الجندي للوالي.

0: آه من الأساقفة دول، أنتم الخطر الحقيقي على الآلهة الخالدة. أظن إنك أنت أسقف البلاد، مش كده؟
1: نعم أنا الضعيف ضابة.
0: طب يلا أيها الأسقف الضعيف، أسجد للآلهة الخالدة علشان تنجى بحياتك.
1: مكتوب: لا يكن لك إله آخر أمامي.
0: أنت مش خايف من التعذيب؟
1: كل من يعترف بي قدام الناس أعترف به قدام أبي الذي في السماوات.
0: بعد شوية مش هيكون في العالم كله مسيحية أو مسيحيين.
1: الكنيسة مبنية على الصخر، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
0: خذوه للسجن، عذبوه، اربطوه بالسلاسل، سيبوه 5 أيام من غير أكل ولا شرب.
2: وهم في طريقهم للسجن ظهر له رئيس الملائكة ميخائيل.
3: السلام لك أيها الجليل، لتفرح نفسك اليوم، فقد قبل الله جميع أتعابك وزهدك وجهادك في سبيل الإيمان، وسوف تنال 3 أكاليل. الأول لتعبدك ونسكك منذ صغرك، والثاني لقيادتك الرعية في الطريق المستقيم، وأما الثالث فلاستشهادك، وسوف تكلل بكل مجد وتفوز بالأمجاد السماوية، وتفوز بالأمجاد السماوية.
1: اسمعني أيها الآب ضابط الكل، لتسعد طلبتي أمامك وتشتمها كرائحة بخور فترضى عني. أسألك أيها الآب من أجل شعبك وقديسيك الذين يصنعون رحمة مع المساكين أن تقبل نفسي كوديعة بين يديك حتى أفوز بأمجادك الأبدية.
4: العزاء يا حبيبي بضابة، هو ذا أنا معك، هو ذا أنا معك.

0: كبير في السن وأنا مشفق عليك من أجل سنك ومنظرك. شوف إزاي أنا بعذب المسيحيين.
1: وراله طرق التعذيب، الدخان والزيت المغلي والجير والخل والهمبازين والأنشاط الحديدية.
0: ها، ما زلت في عنادك أيها الأسقف؟
2: هو مش عناد، هو إيمان بالحق، والمسيح هو الحق والحياة.
0: انت ماشي ورا راجل اتصلب ومات، اتركه وسيبك منه وبخر للآلهة الخالدة.
2: ايه رأيك أيها الوالي؟ لو حدث زلزال بسيط هترجع التماثيل دي كلها وتتكسر.
0: خدوه ولا استنوا، خلوه يشوف العذاب اللي احنا بنقدمه لاتباعه. انا عايز طرق جديدة للتعذيب، انا عايز طرق جديدة للتعذيب.
1: وقعد الوالي يتسلى بمشهد التعذيب، وكان من وقت للتاني بيدي اوامر للجنود انهم يزودوا العذاب، وكان بيصاحب عذاب القديسين معجزات كتيرة. وفجأة بيبص الوالي حواليه ما لقاش القديس بضابة، ولقاه واقف مع المعترفين بيشجعهم ويثبتهم في الإيمان. فأمر الوالي بإحضار وسأله:
0: انت ليه سبت مكانك ورحت عندهم؟
2: انا رحت أثبت أولادي وأشجعهم.
0: وقلت لهم ايه؟
2: حكيت لهم عن اللي شفته من عجائب وعظائم الله لشهدائك.
0: وبرضو هتقول انك شفت ملائكة وأكاليل؟ كفايات وخرافات.
2: انا هصلي من اجلك عشان تنفتح بصيرتك أيها الوالي، وتشوف وتسمع العظائم اللي احنا بنشوفها ونسمعها.
0: سيبك من الخرافات دي وقدم البخور للآلهة الخالدة.
2: ما تتعبش نفسك، وكلمة واحدة تكفي العاجل.
0: لو سمعت كلامي هتكون لك مكانة عظيمة، وانا هخليك رئيس لكهنة الأوسان. ايه رأيك؟
2: كهنة الأوسان هجيلهم وقت ويسجدوا للإله الحقيقي.
0: خليك فاكر انت بعندك ده بتخالف أوامر الإمبراطور.
1: وفي اللحظة دي ابتدى تعذيب القس أندراوس وزميله خستوزولو. فقال لهم القديس بضابة بصوت عالي:
2: طوباكم، هتسبقوني للأكاليل والأمجاد، اذكروني امام الرب يسوع. الرب يحمل عنكم تعبكم. انا شايف الملائكه في كل مكان، في كل مكان.
0: سكتوه باي طريقه، انا قصدت اوريك العذاب عشان تتراجع. وانت بتشجعهم انت عقبه في طريقي. يا حراس، خدوه حطوه في الهمبازين، وضعوا جيرا وخلا في جراح.

0: وبعد 5 أيام وقف قدام الوالي وكان وشه منور زي الملاك.
1: أيها الساحر العظيم، 5 أيام بالسجن بلا طعام أو شراب مزلولا ثم تبدو بهذا المنظر، لا شك أنك ساحر.
2: أنا بصلي من أجل نور المسيح يشرق في داخلك أيها الوالي، نور الحق، فتتعرف على الإله الحقيقي.
1: اخلص، أنت رجل

0: وتحمل القديس الألم بشجاعة. وفي اللحظة دي جه الجنود ومعاهم عدد كبير من المعترفين ووقفوهم جنب القديس عشان إيمانهم يتزعزع، لكن القديس وهو في وسط الألم صلى لهم وباركهم. ولما شافوا احتمال القديس الألم صرخوا كلهم:
1: إحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين، إحنا مسيحيين.
0: وجه واحد من الجنود وبكل أسوأ حط صيخ محمي على فم القديس. حاول الوالي يخرج صوت القديس، صوت الحق، لكن طبعا يا أحبائي لو سكت اللسان المشاعر هتتكلم، القلب هيتكلم.
2: يا لعناد هؤلاء المسيحيين، ألا يخافوا من الإمبراطور العظيم دقلاديانوس؟ إذن من يخافوا؟
3: يرهبون الله خالق السماوات والأرض والمسيح.

0: المسيح البسيط أقوى بإيمانه من جلديانوس.
1: هذا جزء بسيط من العذاب، سوف ترى ما هو أشد عذابا.
0: أنا لا أخاف من تهديداتك، إني أصلي من أجل أن يغفر لك الرب، فإنك بجهل تفعل ذلك. دعائي أن يشرق فيك نور المسيح، وساعتها هيكون إيمانك عظيم وتتحمل أكثر مما نتحمل إحنا من ألم.
2: قلت لك اخرس.
3: وضرب رأس القديس بسيفه، انفصلت الرأس عن الجسد، وصعدت روحه الطاهرة في موكب الشهداء. وكان ده يوم 19 أبيب سنة 305 ميلادية.
4: والقديس ده ليه دير أو كنيسة أبونا؟
3: طبعا ليه دير، وديره موجود في غرب بهجورة بمركز نجا حمادي محافظة إنا. والدير ده أنشئ في أواخر القرن الثالث الميلادي. والدير فيه ثلاث كنايس، واحدة على اسم الست العذراء مريم، والتانية على اسم الشهيد سيداروس، والتالتة على اسم القديس الأنبا بضابة. ودي أحبائي كانت قصة حياة القديس الشهيد العظيم الأنبا بضابة وابن خالته أندراوس. يلا بينا يا أحبائي نمجد ونمدح القديس الشهيد بضابة.
5: يلا يا ابونا نمدح القديس بضابة. يا ريت يا ابونا نمدح القديس. يلا يا ابونا.
3: استنوا
6: وايه اللي حصل؟
3: ما عرفناش موضوعك يا أنور.
1: خلاص يا ابونا بقي، اللي خلى الشهيد اللي انت حكيت عنه ده اتحمل الألم ده كله واشتتت على اسم المسيح، انا مش هتحمل داري.
3: وانت يا حنين.
6: خلاص بقى يا ابونا، زي ما قال انور كده بالظبط، انا خلاص هتحمل كل الناس حتى لو خد التوب اللي علي.
3: يا حبايبي، زي ما قلنا في الاول في الايه اللي قرناها، جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يلا بينا يا جماعة نقف كلنا ونعمل تمجيد علشان ناخد بركة القديس.

لك أيها الناصح، السلام لك أيها الشهيد، السلام لاسمك اللؤلؤة أنبى بضاب الأسقف. اطلب من الرب عنا يا سيدي الأبوين الناسكين أنبى بضاب واندراوس ليغفر لنا خطايانا. بركة القديسان العظيمان الأنبى بضابة والقديس أندراوس فلتكن معنا وتباركنا. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 18 الآية 18: وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه برسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الإصحاح 19: فحدث في مكان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا.

فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. النهاردة بنعمة المسيح نختم الرحلة الثانية ونبتدي مع بولس الرحلة الثالثة بتاعته. أذكركم إحنا في الرحلة الثانية اللي هي واخدة من سنة 50 لغاية سنة 52 ميلادية. بدت الرحلة زي ما احنا عارفين المركز بتاع انطلاق بولس كنيسة أنطاكيا سوريا. طلع بولس وكان معاه سيلة، وكانوا حاملين قرارات المجمع بتاع أورشليم اللي سمعنا عنه في أعمال 15. طلع بولس في بداية الرحلة زي ما احنا شايفين في الخريطة كرحلة افتقاد للكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى، اللي هي المنطقة بتاعت آسيا الصغرى، دربة وليسترا وإيقونية. وبعد كده الروح منع بولس من أنه يكرز بالكلمة في آسيا، فوقف بولس مش عارف يروح فين لغاية ما شاف الرؤية رجل مقدوني قال له أعبر إلى مقدونيا وأعنا. فشعر بولس أن ده صوت ربنا، فعبروا بحر إيجا وراحوا على أوروبا. وزي ما شفنا راح بولس كرز في فيليبي أول مدينة في أوروبا، وبعد كده ترك فيليبي وراح تسالونيكي، بعد كده من تسالونيكي راح ليلا إلى بيرية، ومن بيرية سافر أتينا كما في البحر زي ما شفنا الخطة اللي عملها بولس الرسول عشان يهرب من المراقبة. وآخر حاجة وصل بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس. زي ما شفنا بقى آخر مرة معلمنا بولس الرسول أول ما وصل كنيسة كورنثوس، قريت لكم كورنثوس الأولى الإصحاح السادس، الخطايا بتاعة أهل كورنثوس، مدينة في منتهى الفساد معروفة تملي المدن الساحلية بتكثر فيها الخطايا غير المدن اللي بتبقى في الجنوب. السبب إيه؟ السبب إن المدن الساحلية عادة بتكون ميناء مواني، والميناء تملي بيجي عليها ناس ويسافروا. تملي المناطق الساحلية تلاقوا فيها مواني، والمواني دي بتستقبل سفن كتيرة، ناس يجوا يقعدوا يوم يومين في البلد ويسافروا. فعلى رأي المثل يعني اللي يمسافر مش عارف كتر من الإيه. فتلاقوا تملي المدن الساحلية ينزلوا ناس فيها يعربدوا يعملوا خطايا، وبعد يومين يروح واخد المركب ومسافر على بلد تاني. عشان كده نلاحظ تملي يعني اسكندرية أتينا إيطاليا، بعكس الجنوب تملي الجنوب طبعا بالنسبة لمصر، لكن أقصد يعني بعكس المناطق اللي بعيدة عن السواحل في كل بلاد العالم بتلاقوها أكثر التزام، دي حاجة يعني معروفة. فبولس لما راح كورنثوس وشاف الشرور الكتيرة اللي في البلد، على ما يبدو أن بولس حب يحزم الشنط بتاعته وقال لك البلد دي إيه ملناش عيش فيها. وهو مسافر زي ما شفنا بقى شاف رؤية في الليل ربنا ظهر له قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليزيك لأن لي إيه شعبا كثيرا في هذه الإيه المدينة. فكانت النتيجة زي ما شفنا بقى بولس قعد في كورنثوس قد إيه، سنة ونص، سنة وست أشهر، أكبر مدة لغاية دلوقتي يمكثها بولس الرسول في مدينة. فكانت النتيجة أن عمل كنيسة إيه كبيرة قوي، حتى أن بولس كتب لها رسالتين، رسالة كورنثوس الأولى ورسالة كورنثوس الثانية. وزي ما شفنا بولس لما راح كورنثوس قعد في بيت زوجين، راجل اسمه أكيلا بونتي الجنس، لكن راجل يهودي لكن مولود في بونتوس، ومراته بريسكيلا. سبب ان بولس يعني كان في توافق انه كانوا هما الاثنين في نفس الايه، بولس والعيله من نفس المهنه في صناعه الخيام. قعد بولس السنه ونص دول في كورنثوس في بيت اكيلا وبريسكيلا. في نهايه السنه ونص بقى نكمل، واما بولس فلبس ايضا اياما كثيره، المده الطويله ديت السنة وست أشهر، أو ممكن يقصد بأيام كتيرة. لو تفتكروا آخر حديث اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت كان حصل هياك في المدينة وراحوا لغاليون عشان يحتكموا، فاكرين الحدوتة؟ فحصل هياك في المدينة، فبولس قال أنا مش هسيب كورنثوس غير لما البلد إيه تهدى خالص.
بعد الحادثة دي قعد أيام كتيرة لغاية ما البلد هديت، لكن في النهاية مجمل اللي قعدوا في كورنثوس كله إيه؟ سنة وست أشهر. وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا. خلاص هيختم بولس الرحلة فهيرجع إيه؟ سوريا اللي هي أنطاكيا، ومعه بريسكيلا وأكيلا. العلاقة توطدت جدا ما بين بولس وما بين العيلة ديت، لدرجة إن لما بولس سايب كورنثوس قالوا له لا إحنا كمان هن إيه؟ هنسافر معك. فسافر الرجل ومراته مع بولس. طيب في السكة يقول بعدما حلق رأسه في كنخيريا، كنخيريا دي المينا اللي في كورنثوس، هو قاعد في المدينة فوصل، عارفين كورنثوس دي بس عشان تتخيلوا الدنيا، كورنثوس عبارة عن برزخ. يعني ايه برزخ؟ يعني لسان كده داخل جوه المية والمية بتحوطه. البرزخ ده عرضه يعتبرش كبير، السفن لما بتيجي من الشرق او من الغرب بدل ما تلف حوالين البرزخ ده كله عشان تكمل الرحلة، فجيهم في كورنثوس عملوا مينا في الشرق ومينا في الغرب. تيجي المركب في الشرق تنزل البضاعة ينقلوها بري، وتكون في مركب واقفة في الناحية التانية تاخد البضاعة وايه وتمشي. المراكب الصغيرة كان يعملوا لها زي سير، بس السير ده يبقى من البراميل ويطلعوها على البراميل دي ويدحرجوها وينزلوها بالبحر الناحية التانية. ديت اوفر من ان المركب ايه تلف في البحر كله. وده اللي ادى مدينة كورنثوس شهرة كبيرة قوي. فبولس في البرزخ دوت بيقيم في بيت اكيلا وبريسكيلا، فعشان يسافر لازم ينزل للمينا. فالمينا كانت مدينة ايه او مينا كنخيريا. فيقول الكتاب بعدما حلق رأسه في كنخيريا لانه كان عليه نذر. هنا احبائي بقى في سؤال، مين اللي حلق رأسه وكان عليه النذر دوت؟ في اليوناني الضمير ممكن يرجع على بولس وممكن يرجع على مين؟ على أكيلا. فعلشان كده الدارسين ما قدروش يحددوا هي ايه حكاية النذر ديت. حكاية النذر ديت معروف في سفر العدد الإصحاح السادس، في شريعة عند إسرائيل اسمها شريعة النذير. الشريعة دي عادة كانت تمارس في الهيكل، انه يروح واحد مثلا طلب من ربنا، او ربنا نجاه من مرض، او ربنا استجاب له في حاجة فعايز يشكر ربنا. فيشكر ربنا ازاي؟ يروح يندر نفسه في الهيكل، يقول انا هروح اختم الهيكل لمدة مثلا شهر شهرين سنة سنتين، نذير لفطر. طول فترة انتظاره، طول فترة النذر بتاعته ما يحلقش شعره ويقعد يخدم الهيكل. في نهاية فترة النذر يروح حلق شعره ويقدم ذبيحة ويحرق الشعر مع ذبيحة. شريعة كده ليها ايه؟ ليها طقسها، كنا مرة تأملنا فيها بسفر العدد الإصحاح السادس، ما شريعة النذير. لكن كانوا اليهود اللي خارج أورشليم كانوا ساعات بيعملوا نفس العمل دوت. طبعا مش هيقدر بقى يقدم ذبيحة، لكن كان يروح يندر نفسه فيسيب شعره فترة وبعد كده يروح قص الشعر. فدي شريعة اليهود. بولس اصلا يهودي فتنطبق ممكن على بولس، وخصوصا زي ما قلت لكم الضمير في اليوناني مش مبين، وممكن تنطبق على الراجل مين؟ اكيلا. في الحقيقه رغم ان الدارسين ما اتفقوش، لكن انا اقدر اجزم ليكم انه اللي نذر النذر دوت اكيلا وليس بولس. وهقول لكم ايه البرهان. البرهان في الاصحاح 18 و19 جه اسم اكيلا وبريسكيلا ثلاث مرات. الإصحاح 18 المرة اللي فاتت أول ما بولس وصل كورنثوس اتعرف على أكيلا، اتنطقت كده في الكتاب الراجل الأول أكيلا وبريسكيلا لأنه كان في صناعتهما خيامين. النهاردة وإحنا بنتكلم على النذر قال مين الأول؟ بصوا الآية، بولس سافر في البحر ومعه بريسكيلا وأكيلا، جاب الست الأول. وبقيت الآية تقول إيه؟ بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخيريا. هتتكرر الاسمين دول مرة تاني في الإصحاح 19 لما بولس هيروح أفسس، وهيكون في واحد هناك اسمه أبولس راح قبل بولس، وهنشوف دلوقتي القصة. يقول الكتاب سمعه أكيلا وبريسكيلا. يبقى الاسمين اتقالوا كم مرة؟ ثلاث مرات. أول مرة قال أكيلا وبريسكيلا الرجل الأول وبعدين الست. المرة الأخيرة لما سمعوا أبولس قال أكيلا الرجل الأول وبعدين الست. طب هنا في الحادثة ديت بصوا بقى الآية، بولس سافر في البحر ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في
كنخري. يبقى واضح انه يقصد

مين؟ يقصد الرجل. علشان كده جاب اسم الست الأول وقال الرجل بعدما حلق شعره. يبقى في اليوناني طبعا الدارسين احنا يعني كل اللي انا قريت لهم النهاردة ما فيش ولا حد يعني اجزم بالرجوع للاصل اليوناني انه مقصود بولس ولا مقصود الراجل اكيلة. لكن اعتقد يا حبايا لو حطينا الاسماء اللي اتذكرت ثلاث مرات دي كده اعتقد مش

بعد صح سادس، اعتقد دي ما تتفقش مع ايه؟ ما راح بولس. ده احنا هنسمع بعد كده في اعمال 20 لما بولس راح اورشليم والدنيا هاجت ضده، ويعقوب اسقف اورشليم اشار على بولس بالمشوره دي، قال لبولس عندنا اربع رجال لما نوصل يعني هنشوفها عليهم نذر، ادخل اتطهر معاهم فالناس يشوفوك انك بتنفذ ايه؟ بتنفذ الناموس. بولس طاوع، لكن طاعه بولس في الحقيقه كانت هتسبب في ايه؟ كان هيضيع بولس، اليهود مسكوه كانوا هيموتوه، قالوا ده دنس الهيكل. ففي روح الكتاب ما اقدرش اقول انه في شك بالنسبه لي انه النذر ده ما يخصش مين؟ ما يخصش بولس، لكن يخص الراجل اكيل. بعدما حلق راسه في كنخريا لانه كان عليه نذر، نكمل. فاقبل الى افسس، احنا بقى ماشيين مع ايه؟ مع بولس والعيله. سيبنا كرونسوس، نزلنا كنخريا، الراجل قطع شعره، قص شعره، وراحوا راكبين المركب. فاقبل الى افسس وتركهما هناك. يبقى بولس ساب مين قاعدين في افسس؟ الراجل والست اكيله وايه؟ وبرس كده. طيب بولس عمل ايه؟ يقول واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. اللي اقدر يعني استنتجه من الحوار دوت انه بولس طلع من كورنثوس، ركب المركب هو والعيله ديت، وصلوا افسس كترانزيت، يعني المركب هتقف فتره تنزل بضاعه، تاخد بضاعه، تمول، وبعد كده تكمل الرحله. فلما وصلت افسس بولس ساب أكيلا وبرسكيلا فين؟ في أفسس. طب هو فترة الترانزيت ديت نزل بولس لف في المدينة، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، هيسيبهم يقعدوا. وأما هو يقول فدخل المجمع وحاج اليهود. ليه؟ لأنه زي ما هنشوف بولس هيقعد الترانزيت ده في أفسس، وبعد كده هيسيب أفسس ويمشي. قبل ما أكمل مع بولس دخل المجمع عمل إيه؟ عايزكم تتخيلوا بولس راح يزور مدينة اسمها أفسس، عاصمة آسيا الصغرى، ونازل في البلد ترانزيت لمدة يوم جايز، يومين، ساعات جايز. طب يا عم انت نازل ترانزيت في بلد، وبلد ايه؟ آسيا الصغرى اولا كانت تنافس أثينا في عدد النوادي والساحات الرياضية، يعني مدينة فيها سياحة. كان في أفسس في هيكل الآلهة أرطميس، ده كان معبد كبير جدا يعتبر من عجائب الدنيا السبع، معبد الآلهة أرطميس اللي هي الآلهة ديانا عند اليونانيين، بيسموها آلهة الإخصاب، عبارة عن منظر واحدة ست مليانة سودية كده، والنص التحتاني بتاعها رسمين عليه شجر وحاجات زي كده، يعني يعتبروها آلهة الإخصاب عندهم. بيعتقدوا أن التمثال بتاع الآلهة أرطميس اللي هي الآلهة ديانا نزل من السماء، فبنين لها معبد زي ما بقولكم يعتبر من عجائب الدنيا السبعة. معبد عبارة عن 127 عمود، كل عمود مرصع بالأحجار الكريمة، وكل ملك كيعني تعبد للآلهة أرطميس يروح جايب لها إيه؟ عمود من العمدان الفخمة ديت. فيما بعد هدم المعبد بتاع الآلهة أرطميس، وخدوا العمدان بتاعته بنوا بيها كنيسة أجية صوفية في القسطنطينية التركية، وكنائس أخرى طبعا، لأنه عدد العمدان كتير 127 عمود. يعني عايز اقول المدينه فيها معالم سياحيه تستحق ان الواحد ايه يزور. انا اتوقع انا نزلت ترانزيت في بلد قعدت لي ساعه ساعتين او يوم او يومين، انزل اتفسح اتفرج على البلد. لا، مش بولس بتاع الحاجات دي. بولس قال فرصه، انا نزلت ترانزيت في افسس اعمل ايه؟ واما هو ايه فدخل المجمع وحاجه اليهود. يعني عجيب بولس، شخص ما شفناش حد شاف حد كده، ما فيش. ده لو واحد مثلا نزل مثلا ترانزيت في اليونان مثلا، يقول لك نروح نتفرج، حتى لو احنا هو بقى بتاع ربنا قوي يعني، طب نروح نتفرج على الكنائس هناك مثلا يعني، لكن هتروح تكرز، هتروح توعظ، اوعظ فين يا عم؟ لا، بولس ايه قال فرصه، ننزل ايه؟ ننزل البلد ديت نوعظه. واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. بصوا اللي ياكد بقى فكره الترانزيت ديت وقعد بولس، وإذ كانوا يطلبون أن يمكس عندهم زمانا أطول لم يجب. لما دخل بولس المجمع وعظ وعظة، فالناس يهود سمعوا بولس فانبسطوا وقالوا له يا عم تعالى تقعد معنا، احنا عايزينك تقعد تكلمنا في الكلام اللي انت بتحكي فيه دوت. لكن بولس ايه الآية؟ وإذ كانوا يطلبون أن يمكس عندهم زمانا أطول

قالوا له سيب فترة الترانزيت دي تقعد معانا واحنا نقطع لك تذكرة تاني نصفرك بيها. قال لهم لا، فلم يجب. طيب أصل ذكرتنا بشيء بس ما يخصكمش يعني. بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. الحتة دي بقى مهمة أوي. بولس قال لهم لا، أنا مش هقدر أقعد معاكم لأن عايز أروح أحضر العيد فين؟ في أورشليم. فبولس أصر أنه يسافر مع الرحلة وما ينتظرش في مدينة أفسس، وإن كان ترك زي ما شفنا في الأول أكيلة وبريسكيل. طبعا هنا بقى الدارسين وقفوا، ووقفنا في الحياة برضو معاهم، إيه العيد اللي يقصده بولس؟ ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم. كان في عيد قرب، فبولس قال لهم لا، أنا عايز أحضر العيد ده فين؟ في أورشليم. طبعا بالتأكيد مش عيد إيه؟ مش عيد يهودي ولا إيه؟ لا طب عيد من أعياد المسيحيين. ده بولس مصر عايز يروح يحضره مع الكنيسة في أورشليم. لو حطينا التواريخ، إحنا بنقول الرحلة التانية اللي إحنا فيها بدت من سنة 50 لسنة 52 ميلادية. ممكن يكون العيد دوت عيد الفصح اللي بيجي في مارس، بس طبعا هو هيبقى بتاع مارس سنة ايه 53، لكن احنا قلنا الرحلة من سنة 50-52 لان بولس ما خدش سنة 53 كلها في الرحلة، ده كده يكون يدوبك خد ايه اول 3 اشهر من سنة 53، فاحنا عشان كده بنقول معاد الرحلة من 50 لايه ل52. فممكن هنا يبقى العيد اللي مقصود بيه دوت عيد الفصح بتاع مارس، عيد الفصح اللي هو القيامة. ايوه انتوا بالكم، والقيامة بتبقى مربوطة بعيد الفصح اليهودي اللي تملي بيجي بعد اعتدال الربيع، يعني في 14 مارس او يعني في الحدود ديت. فيبقى ممكن يكون العيد هنا احتمال كبير او يكون عيد ايه؟ عيد القيامة، وده يتفق مع التواريخ اللي احنا حاطينها. الحتة دي بقى مهمة ليه يا احبائي؟ مهمة لانه كنت بسمع واحد بروتستانتي فبيقول انه بيكلم على الاعياد، يعني بيقول انه عمرنا ما سمعنا انه الرسل احتفلوا باعياد. اعتقد يا احبائي الايه ديت ولسه في ايه هتيجي تاني برضه لما هنوصل لها، كان عيد الخمسين بقى وقالها بولس صراحه. لكن هنا اولا بالتاكيد مش عيد يهودي، لانه ما فيش حد هيقبل اطلاقا ان بولس رايح اورشليم يحتفل بعيد يهودي، وده بيدعو للتهود كده. يبقى بالتاكيد هو عيد يخص الكنيسه. ومن اهميه واصرار بولس انه يحضر العيد، الناس بتوع افسس قالوا له اقعد معانا يا بولس احنا عايزينك توعظنا، قال لهم لا انا لازم اروح احضر ايه العيد. يبقى حضور العيد كان بالنسبه للرسل مهم ولا مش مهم؟ ضروري ولا مش ضروري؟ ضروري. يبقى ده رد على اللي بينكروا على الكنيسه ان تعمل ايه؟ تعمل عادي. يقولوا فين في الكتاب المقدس؟ انتوا عارفين البروتستانت يقولوا الاعياد ديت ده نظام يهودي، احنا الكنيسه احنا كل يوم عيد، لكن ما فيش حاجه اسمها ان احنا نعمل يوم اسمه عيد الميلاد. البروتستانت ما عندهمش كده. لكن شويه لما بقى يعني بياخدوا طبع الاحتفال، فيعني الانجليين يعملوا يوم مثلا في الميلاد لكن يعني العقيده البروتستانتيه ما فيش حاجه اسمها ان في يوم اسمه يوم عيد الميلاد ويوم اسمه يوم عيد القيامه ويوم، ما عندهمش الحاجات ديت. لكن الايه دي تؤكد انه الاباء الرسل كانوا بيحتفلوا بايه؟ باعياد، لدرجه انه مفتوح باب للكرازه قدام بولس وبولس ايه؟ رب. بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم. لكن اداهم وعد بقى لما لقى في اشتياقات كده عندهم، قال لهم ولكني سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. قال لهم أنا معلش أنا لازم أروح أحضر العيد وهجي لكم بعد الإيه؟ بعد العيد. فأقلع من أفس. وفعلا بولس هينفذ الوعد بتاعه أنه هيجي الرحلة الثالثة، هيمر كده رحلة افتقاد سريعة ويروح يقيم فين؟ في أفسس. يعني الوعد اللي أعطاه بولس إيه؟ نفذه. بس أنا عايز أقف هنا عند كلمة ولكني سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. كلمة إن شاء الله ديت يعني كل الناس بيقولوها، يعني حتى في الشارع غير المسيحيين، يعني كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وإحنا مرات كمسيحيين نستخدمها، بس أسأل سؤال في ذهننا لما بنقول إن شاء الله معناها إيه؟ يعني يا نعمة أنا حاجة أزوركو إن شاء الله، يعني إن ربنا ما موتنيش، إن ما جاليش مرض، يعني لو ما جاتش عائق يمنعني أنا جايلك بإذن الله أو إن شاء الله. ده مفهوم نحن، مش ده اللي بيبقى فكرنا في الحقيقة. لا مش ده معنى كلمة إن شاء الله. إن شاء الله عند بولس زي ما

قالها القديس يعقوب في رسالته عوضا أن تقولوا إن شاء الله وعشنا نفعل هذا وذاك، إنه أنا بخطط إن أنا هروح، لكن لو كانت دي مشيئة ربنا هعمل، لكن لو مش مشيئة ربنا مش هعمل. مش لو ما جاتش حاجة تمنعني قهرا وقصرا أنا مش جاي. إحنا تملي بتبقى في ذهننا كده، ما كانتش حاجة تمنعني غصب عني أنا جاي جاي، بس إلا بقى لو جات حاجة يعني إيه. لا، ما يقصدش الرسل كده. أنا بخطط، لكن في النهاية أنا بحط الخطة دي في إيدين ربنا، بقول يا ربي لو دي مشيئتك ماشي، لكن لو حس بولس إن مش دي مشيئة ربنا حتى لو هو فاضي ما إيه ما يروحش. فاهمين الحتة دي؟ فقالت إحنا وإحنا بنستخدم كلمة إن شاء الله مش يعني واحد يعني إيه، لا ده واحد بيطلب مشيئة ربنا، وممكن تكون مشيئة ربنا لا ما تروحش رغم انه ما فيش معوق يعوق الذهاب. فاهمين الحتة ديت؟ طيب نكمل الرحلة. ولما نزل في قيصرية، اديكم شايفين بقى الرحلة، ركب المركب نزل ترانزيت زي ما قلنا في أفسس، وبعد كده راح مكمل بقى في البحر المتوسط لغاية ما وصل لفين، لقيصرية. قيصرية دي مينا. صعد وسلم على الكنيسة، يقصد الكنيسه اللي فين، اللي في اورشليم، اقول الاحتفال اهو العيد اللي بولس عايز يحضر. طب قال صعد ليه؟ لان زي ما احنا عارفين ان اورشليم مبنيه على جبل صهيون، جبل عالي. صعد لاورشليم ثم انحدر الى انطاكيا، راح بقى مدينه انطاكيا سوريا اللي هو بدا من عندها لايه الرحله. ليه لترتيب يعني الافكار في ذهنكم ولتجمعها، دي الزياره الرابعه لبولس لمدينه اورشليم. الزياره الاولى أول ما قبل الإيمان بالمسيح وحاول يلتصق بالتلاميذ، نفروا منه لغاية ما برنابا عرفهم بيه، دي الزيارة الأولى. الزيارة الثانية بعد إيمان بولس ب14 سنة، صعد هو وبرنابا بموجب إعلانه وكان واخد معونات للفقراء اللي في أورشليم. الزيارة الثالثة لما حضر بولس المجمع بتاع أورشليم. الزيارة الرابعة هي دلوقتي وهو راجع من نهاية الرحلة لإيه؟ الرحلة الثانية. ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر الى انطاكيا. انطاكيا دي الايه قلنا مركز انطلاق بولس اللي بدا منه الرحله، رجع انطاكيا. وبعدما صرف زمانا، يعني قعد في انطاكيا ايه فتره، قعد في انطاكيا يعمل ايه؟ نمره واحد، يقدم تقرير للكنيسه لانه الكنيسه هي اللي بعتاه في الرحلات ديت. قعد في انطاكيا يراجع نفسه ويتفحص في حياته وفي الكرازة بتاعته وفي الخدمة بتاعته، يراجع الأعمال اللي هو بيعملها. قعد في أنطاكيا كفترة خلوة يمتلئ فيها بولس. قعد في أنطاكيا عشان يتعزم على الإخوة. كنيسة أنطاكيا دي كنيسة كبيرة وفيها ناس خدام، لو تفتكروا أعمال 13 كان في الكنيسة التي في أنطاكيا، كان في مناين اللي تربى مع هيرودس وفي سمعان نسيت أسميهم، يعني فاكرين أعمال 13 كان في مجموعة كده مؤمنين، كنيسة كانت قوية. فبولس لما يقعد مع الخدام القدام دول قبل بولس في الإيمان، يحكوا لبولس عن اختباراتهم وبولس يحكي لهم عن اختباراته ويعملوا إيه ببعضهم يتحسوا. يعني بولس طول ما هو بيخدم رايح يعني يشدد المؤمنين، لكن لما هو هيجتمع بقى مع الخدام الكبار القدام هو نفسه هي ايه هيتقوى. ودي احبائي تورينا حته مهمه، مفيش يعني بولس زي ما الكنيسه محتاجاه هو محتاج للايه للكنيسه للمؤمنين. مفيش في الكنيسه واحد كبير تملي هو اللي بيدي وهو مصدر اللي بيستخدمه المسيح للنعمه، لا هو نفسه محتاج ايه يتشدد ويتقوى بالاخرين. فبولس محتاج للكنيسه والكنيسه محتاجه لايه محتاجه لبولس. فراح قعد فتره في انطاكيا بولس ايه يتقوى فيها ويزداد في النعمه ويقعد فترات اطول في الدراسه. طول ما هو بيلف في الرحلات ما فيش فرصه دراسه زي ما يبقى ايه قاعد بقى في نيس انطاكيا. يعني انا النهارده قعدت اتخيل، انا نفسي يعني طبعا ما بحبش الناس اللي بتعمل افلام لانه بحس بيصوروا الشخصيات بصوره هزيله، يعني انا بحب اديس اتفرج عليه فيلم ما بحبوش بصراحه يعني من اللي بيعملوا الادوار ديت. بس يعني انا متخيل النهارده قعدت اسرح كده في حياه الرسل. تخيلوا كده يعني بولس لما مثلا راح انطاكيا النهارده مثلا وراح اقام في بيت، وكل يوم ينزل بولس يحضر مع المؤمنين القداس، ومره بولس يوعظ ومره يقف واحد في انطاكيا يوعظ وبولس يسمع. يعني حياة الشركة ديت ما
الحكايه دي ما بتستهويش نفسكم؟ الظاهر انا بتستهويني حاجات يعني مش طبيعيه شويه. المهم يعني بولس وصل انطاكيا وكده انتهت الرحله لايه؟ الرحله الثانيه. وبعدما صرف زمانا، ايه الزمان دوت؟ ما نقدرش نحدد بصوره جازمه. البعض قال الزمان دوت سنه ونص، والبعض قالوا الكم شهور دول. كم شهور جاي واخدين بالكم جبناها منين؟ نقول تاني، احنا قلنا بولس نهى الرحله الثانيه انه راح يحضر العيد في اورشليم. العيد هو عيد الفصح، يعني في مارس سنه 53. هيبتدي بولس في صيف سنه 53 الرحله الثالثه، هتقعد من سنه 53 لسنه 57. يبقى في الحاله دي هو مكث في انطاكيا من مارس لغايه شهور الصيف، بدايه الرحله الثالثه مثلا شهر 6 شهر 7، يعني قعد له مثلا في انطاكيا كام؟ 3 4 اشهر بالكثير. البعض قال لا، السنه والثلاث اربع اشهر دول، لانه برضو بدا الرحله في الصيف ده، يعني متفقين عليه. طبعا هم متفقين عليها ليه يا احبائي؟ معلش سامحوني، يعني انا لما بطول انا بتبقى في ذهني المعلومه بس عشان اوصلها لكم، ان هو علشان يسافر فبيشوفوا الاجواء. بولس هيسافر بري، فبيشوفوا الاجواء اللي في المناطق دي اللي تسمح لبولس ان يبتدي الرحله. ده هيطلع مشوار بري طويل جدا بولس الرحله الثالثه، ما كانش ينفع يكون طلعها في الشتاء، مش ممكن. وهو قضى العيد في الربيع، يبقى الفتره المناسبه فترة الصيف بتاعت نفس السنة علشان يقدر بولس يلف اللفة الطويلة ديت. فمن هنا ممكن تكون المدة اللي قضاها بولس يا شهور يا إما سنة والشهور دول، لكن أنا بميل إن هم الشهور بس، لأن احنا دلوقتي في مارس سنة 53، هنقعد لغاية صيف سنة 53 ونبتدي الرحلة الايه؟ التالتة. وبعدما صرف زمانا خرج، أي من أول كلمة خرج دي بدينا الرحلة نمرة ايه؟ نمرة تالتة. ما بولس ده ما بيعرفش يهدى بدا، يا دوبك بس قعد له كام شهر في انطاكيا كده شحن البطارية زي ما بيقولوا بالنعمة يعني، وراح بادئ الرحلة نمرة ايه؟ نمرة تلاتة. الرحلة نمرة اتنين اللي فاتت ديت من سنة 50 لسنة 52 ميلادية قدروها 3200 ميل بري وبحري، يعني مشي في البر والبحر مسافة كام؟ 3200 ميل. راح قعد له كام شهر في انطاكيا، وهيبتدي الرحلة نمرة تلات من سنة 53، هتقعد لغاية سنة 57، ودي أطول رحلات بولس 3500 ميل بري وبحري. إيه الراجل دوت؟ إيه الراجل دوت؟ ده كده وكان بولس بيستخدم وسائل بدائية في الانتقال. ده لو بولس كان موجود في العصر اللي احنا فيه ده وفي الطيارات النفاثة ديت، ده كان بولس يعني لف زي النحلة حوالين العالم. يعني بالطرق البدائية في السفر ديت، والراجل مش ايه؟ اميال، الافات الاميال بولس يكرس في العالم. ايه ده؟ ده حاجه عجب، العجب الذي هو ايه؟ بولس. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع. الرحله الثالثه بقى، معلش انا ما جبتش الخريطه بتاعتها، نجيبها المره الجايه، بس احنا نقدر نتخيلها بقى. مش عارف هتتخيلوها ازاي، بس يعني انا هقول وانتوا تبقوا تتخيلوا بعد كده. اجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. يعني طلع بولس من أنطاكيا، وحلو بقى ان احنا نعرف ان دي اخر مرة بولس هيجي فيها أنطاكيا، يعني هيطلع المرة دي الرحلة التالتة ومش هيرجع ايه؟ مش هيرجع تاني. تفرق الحاجات دي كتير قوي، يعني لو واحد يقعد يتخيل الاحداث، بولس كده بيلف في أنطاكيا، طبعا محدش يعرف المستقبل، بس احنا دلوقتي لما بنبص للرؤية بولس بيلف في أنطاكيا، معرفش بقى كان حاسس ولا ما كانش حاسس انه مش هيرجع يشوف انطاكيا دي مره ايه؟ مره تاني. فدي اخر زياره له لانطاكيا. طالع راح طرسوس، ما هو طلع كده من انطاكيا في لاسيا الصغرى. طرسوس دي البلد اللي اتربى فيها، برضو دي اخر مره بولس هيجي طرسوس، مش هيجي طرسوس تاني. الشارع اللي هو اتربى فيه والبيت اللي اتربى فيه وصغير، تخيل كده بولس هو بيلف، طبعا هو بيلف مش بيتفرج على المعالم، بيلف يشدد الايه؟ انفس التلاميذ، بس يعني مش هيرجع بولس يشوف المناطق دي مره تاني، خلاص. زيارة الأخيرة، راح طرسوس، وبعد كده راح معدي بقى على مدينة دربة والإسترا وإيقونية وأنطاكيا بسيدية، كل الكنائس اللي هو زارها في الرحلة الأولى والرحلة الثانية، رجع لها رحلة إيه؟ افتقاد تاني. كل ده ماشي بقى بولس على إيه؟ ماشي إيه؟ على رجليه، هو ومين؟ هو ونفسه، مفيش حد طالع معاه. إيه الراجل ده؟ صدقوني أحبها، عجب، عجب. واجتاز بالتتابع في كور، بالتتابع بقى يعني إيه؟
يعني خدهم ايه بلد بلد، مش زي المجري ايه اسكندرية سيدي جابر طنطا، لا الشاش يعني ايه بلد بلد، بولس ايه يقف يا مش هيجي للمدن دي مرة تانية. احبائي واجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفرجية يشدد ايه جميع التلاميذ. هم مش بيكرز بقى، لا ده خلاص ناس اوريدي مؤمنين، اللي منهم التلمس في الرحلة الاولى واللي منهم التلمس في الرحلة التانية، بولس بيعمل ايه بيشدده. برضه يا احبائي ده اللقاء الاخير ما بين بولس وما بين الناس دي، مش هيشوفوا بولس تاني. طب التفاصيل اللي حصلت دي، يعني السطر دوت ده ياخد من بولس شهور واميال. طب ما اتكتبش عنه حاجة، ده مجرد كلمة، اجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفرجية يشدد جميع التلاميذ. ليه ما فيش تفاصيل؟ لان قلنا مين اللي بيكتب التفاصيل؟ مين اللي بيكتب سفر الاعمال؟ لقى. طب لقى مع بولس؟ تملي، لما بيكون لقى مش موجود تلاقي الحكاية تمشي ايه كر فر. يعني انتوا فرحانين ان لقى مش موجود، لانه كان لقى موجود كان وقف بولس في الاسترا كنا حكينا ايه اللي حصل في الاسترا، ولو كان لقى كتب كنا احنا قعدنا نوعظ. فطبعا انتوا مبتهجين لعدم حضور لقى الطبيب الحبيب. واكتسب التتابع في كرة غلطية وفرجية يشدد جميع التلاميذ. هنا توقف سفر الاعمال عن سرد ما حدث مع بولس، اجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفرجية. الآية اللي بعد كده يقول ثم أقبل إلى أفسس يهودي. طب احنا سايبين بولس فين؟ في منطقة آسيا الصغرى ديت. فوقف سفر الأعمال ما حكاش حاجة عن بولس، وراح ناطط بينا على فين؟ حاجة بتحصل في كنيسة ايه؟ أفسس. لأن زي ما بقول لكم لوقا ما كانش موجود فما يعرفش تفاصيل الرحلة، وبولس بعد ما هيلف اللفة الطويلة دي هيروح أفسس. فجي بدأ يمهد لنا إيه اللي بيحصل في أفسس قبل ما بولس إيه يصل إليه. فاهمين الدنيا ماشية إزاي؟ ماشي. واجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفرجية ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس. طب إيه اللي إحنا نقدر نشوفه في أفسس قبل الآية دي؟ نعرف إيه عن أفسس؟ راح بولس في الترانزيت قعد فيها ساعات او بالكتير يوم او يومين، ساب فيها مين؟ اكيلا وبريسكيل. حلو. راح رايح واحد يزور افسس اسمه ايه؟ ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابولس، رجل يهودي اسكندري الجنس، يهودي يعني هو ابو وامه يهوديين، بس هو اصلا مولود فين؟ اسكندريه. يبقى ده راجل ايه بلديات يعني يخصنا. ماله الراجل الاسكندراني دوت؟ رجل فصيح مقتدرا بالكتب. فصيح يعني بتاع ايه؟ بتاع وعظ يعني. مقتدرا في الكتب يعني ايه؟ مذاكر. يعني هي كتب يعني تاريخ الجغرافيا، كتب ايه؟ كتب العهد القديم. ماله ابولوس دوت؟ كان هذا خبيرا. ده مش بس ده، بصوا من مواهب الراجل أبولوس ده، نمرة واحد طبعا أول موهبة أنه هو اسكندراني، دي موهبة، لكن يعني أول موهبة أنه هو راجل فصيح، تاني موهبة أنه راجل مقتدر في الكتب، تالت موهبة كان هذا خبيرا في طريق الرب. يعني إنسان له حياة روحية، في فرق بين المعرفة وبين خبرة الحياة. ممكن يكون واحد عنده معرفة لكن مش مختبر الطريق الروحي، لا ده كمان إيه؟ خبير مختبر السكة الروحية والحروب الروحية. كان هذا خبيرا في طريق رب. الموهبة نمرة أربعة، وكان وهو حار بالروح. يعني لما كان أبولس يوعظ كان يخلي الناس إيه قلبها إيه يلهلب كده. عارفين لما نجيب حتة فحمة ونحطها جنب شوية قش تعمل إيه الفحمة في القش؟ تولعه نار. فأقول له زي حتة فحمة كده مولعة نار، حار بالروح، مطرح ما نرميه روح ما ايه ملهل بالدنيا مولعها. وكان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح بس بصوا بقى الحتة اللي جاية ديت، يتكلم ويعلم بالتدقيق. دي برضو دي موهبة تاني، يعني راجل مش ايه، ممكن واحد يمسك بولس راح افسس وساب اكيلا وبريسكيلا وبعد كده طلع وراح وفي واحد بقى زي حالتنا قاعد ايه يفصفص في الكلام في تدقيق شويه. فابولس كان من النوع اللي بي يعني ده زياده يعني الراجل يتكلم ويعلم.

يتكلم بتدقيق ما يختص بالرب ربنا يسوع. بس ايه؟ عارفا ايه؟ معمودية يوحنا فقط. يعني كل المعرفة اللي عند أبولس العهد القديم كله لغاية مجيء يوحنا الصوت الصارخ. طب يوحنا بيعمل ايه؟ بيقول لناس يا ناس المسيح ايه جاي. يبقى كان عم أبولس لما يروح يوعظ الناس يقف لغاية الحتة ديت، يلهلب الناس، يشوق الناس، يعطش الناس لمجيء مين؟ المسيح. ما يعرفش غير لغاية الحتة ديت، عارفا معمودية يوحنا فقط. طيب مجيء المسيح؟ لا، لسه الرجل ما يعرفش. طيب صلب المسيح وموته وقيامته وصعوده وحلوله؟ لا لا لا لا، هو كل اللي عارفه من سفر التكوين لغاية الإصحاح الثالث من إنجيل القديس متى مثلا، يعني كأحداث كل اللي يعرفه راجل يهودي عارف أقوال النبوية كلها، وعارف إنه جه في إسرائيل نبي دلوقتي أو يعني الفترة اللي فاتت اسمه إيه؟ يوحنا. ده يوحنا بيقول للناس يا ناس توبوا لأنه قد اقترب، خلاص المسيح على الأبواب. فدوت قاعد يلف كل اليهود اللي في العالم، يا جماعة الحقوا المسيح قرب، إيه قرب يجي. والعلامة إنه جالنا نبي اسمه يوحنا بيعد الناس لمجيء مين؟ مجيء المسيح. وبالكلمتين دول يقدر بقى يجيب أقوال الأنبياء ويقدر يلهب قلب الناس ويشوقهم لإيه؟ للمسيح. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب. يعني كل التفاصيل بتاعت مجيء المسيح كان عارف، عارفا معمودية يوحنا فقط. طبعا حقق بس دقيقة قبل ما أكمل مع الرجل اللي حار بالروح ده. وطبعا ده ادانا صورة حلوة للخادم، انه مطلوب في الخادم على الاقل حاجتين، الحاجة الاولى انه يكون حار بالروح، الحاجة التانية يكون عارفا الايه، عارف ايه اخبار الكورة واخبار الفن، عارفا الكتب. ادي الشرط بتاع الخادم احبائي. حار بالروح يعني يقدر، يعني بنعمة المسيح لو قاعد مع حد يعني الفكرة اللي عنده يقدر يلي بيها قلب اللي قدامه. ادي ده اللي حر بالروح. يعني ابونا بشوي مثلا كان راجل حر بالروح، بمعنى ايه؟ ابونا بشوي لو اتكلم عن الصلاه يخلي كل الناس اللي قاعده كده انا هروح ليل ونهار هصلي. عمل ايه في قلب الواحد؟ سخنه كده ولعه. يتكلم عن الانجيل يخلي الناس تروح، يعني انا هقعد ليل ونهار اقعد اعرف، مش هعمل حاجه غير ان اقرا الانجيل. يتكلم عن الطهاره يخلي الناس يعني طالعه فاهمين يعني ايه حر بالروح، يعني يقدر يلهب الناس بالفكره اللي هو بايه بيقدمها. ده حر بالايه؟ ده حر بالروح. في واحد تاني بيقول درس النهارده درس عن ابراهيم، ابراهيم عمل ايه يا اولاد؟ ابراهيم خد اسحاق ابنه، ده العسل يوم ناموا منك وزهقوا، انت تقولي كلمه تقولي العيال مش مخليني عارفه اكمل الدرس، اجي اقول ايه النهارده قصه ايه؟ تلاقي كل العيال لو حضروا مثلا مدارس احد ساعه الجمعه مثلا يرجع زكى مثلا، يعني هتقولي لابونا العيال ما اصل احنا مش حرين بالايه؟ صدقوني يا حبايب بكلمكم بجد، كل ما يكون الخادم كده يعني الحاجة اللي هو رايح يتكلم فيها يكون هو مقتنع بيها وشبعان بيها وعايشها ومختبرها، يعني على قدر قامته 100% فيما يخص قامته جاز 100%، بالنسبة لحد تاني تكون 0% مش مشكلة، بس هو داخليا اللي رايح يتكلم فيه دي حاجة هو ايه؟ هو مقتنع بيها وعايشها ومستحوذة، مش مجرد جاي كده يقول كلمتين وهو يعني. ادي الفرق يا حبايبي بين اللي حارب الروح وبين واحد بي ايه؟ بيوعظ او يعني بيقول كلام، ما كله بيقول كلام. لكن الخادم بتاع ربنا نمره واحد حر. طب نمره اتنين الحراره دي تيجي منين؟ هنحط على البوتجاز قبل ما نجيبه لكم. لا، حر لانه ايه؟ عارف الايه؟ الكتب. الحراره دي تيجي منين يا احبائي؟ تيجي من اللهج في ناموس ربنا ايه؟ نهار وليل. الواحد يقعد مع كلمه الجيل يطلع كده متلهلب متشوشو. فدي الصفات اللي لابد انها تتوفر في الخادم، حارب الروح، عارف الايه؟ الكتب. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع. يجاهر بمجيء مين؟ صباح الخير، ربنا يخليكم، يعني اتحروا معايا عشان يعني ايه الارسال يشتغل. بيجاهر بايه؟ ان يا جماعة المسيح ايه؟ المسيح جاي خلاص، مشتهى كل الامم، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، ها أنا ذا أرسل إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم. يا جماعة خلاص المسيح جاي، تخلي بالكم كلام كده إيه بيعد الناس، بيشوق الناس لمجيء المسيح. فمين اللي سمعوا في المجمع؟ في اتنين كده إخوات لينا

أكيلة الرجل الأول أختي، ما بنقولش الستات الأول، إحنا صعيد. وإن كان بولس بعد كده في الرسائل قال الست الأول، لأن الظاهر إن هي كانت أكثر إيه، مش الظاهر، في الحقيقة كده يعني، كانت بريسكيلا كانت يعني حارة أكثر من أكيلة. بس يعني إحنا دلوقتي في سفر الأعمال، فأنا ماشي إيه، ماشي بخط سفر الأعمال اللي يتفق مع منهج الصعيد، إنه مين الأول؟ الرجل. فلما سمعه أكيلة وبرسكيلا، احنا ما قدمناش برسكيلا بس الا لما جه الراجل يحلق ايه، يحلق شعر. طيب لما سمعوا لقوا كلام الراجل ده بس بيتكلم عن مجيء المسيح سكتوا؟ لا، اخذاه اليهما وشرح له طريق الرب باكثر تدقيق. يعني انت بتتكلم بتدقيق، احنا هنكلمك باكثر ايه، تدقيق. انت بتتكلم بتدقيق، دي اصفار العهد القديم، باكثر تدقيق ان احنا نطبق لك العهد القديم ده على مين؟ على الجديد، على مجيء المسيح. اه كلامك صح يا بولس، بس في الحقيقه بقى كل اللي انت بتقوله ده حصل، المسيح فعلا جه، والمسيح اتصلب، والمسيح والمسيح والمسيح. طبعا برضه يا احبائي معلش، انا اللي انا قريته مش هكمله، بس عشان نهدى كده ونطمن، احسن قريت انا حته طويله كنت فاكر ان انا هعرف كمان، فاهم؟ اللي انا قريته ده مش هكمله، بس يعني ايه، نركز في الحته دي، هنقف يعني ايه كمان شويه. بس بصوا تنوع المواهب في المؤمنين. قلنا ابولس ده حاله ايه، كارز كده. يعني ايه كارز؟ يعني يلهلب قلب الناس. طيب عايزين كل خدام الكنيسه يبقوا كده من النوع الايه، الناري دوت؟ لا، محتاجين نوع تاني. مين النوع التاني؟ نوع أكيلة وبرسكيلا. دول ايه بقى؟ دول يعني هادين كده، بس ناس ايه، تقيلة يعني. راحوا جايبين عمنا الحماسي ده بتاع أبولوس، قالوا له بص أبولوس تعالى احنا هنفهمك حاجة اللي حصل. كيت وكيت وكيت وكيت بهدوء وبقناع قدروا يكملوا اللي ناقص لمين؟ لأبولوس. طب تعرفوا يا أكيلة وبرسكيلا، تعرفوا تقفوا في المجمع وتلهبوا الناس؟ قالك لا، دي مش ايه، مش موهبتنا. يعني الكنيسة فيها الايه، فيها النوعين ومحتاجة النوعين. ممكن خادم اللي هو بيتكلم وبيوعظ، والخادم التاني اللي قاعد يصلي، واللي قاعد يا رب ياخد العيال تحت باطه ويقعد يحايل فدا ويدادي فدا ويطبطب على دوت. ها؟ يعني محتاجين النوع دوت ومحتاجين الايه، النوع دوت. طبعا بولس كان يلم الانواع كلها، دي حاجة ايه، حاجة متفردة ما تكررتش. لكن في الحقيقة يعني المواهب دي متفرقة على كل الايه، كل المؤمنين. طب انهي احسن؟ لا، محتاجين الاثنين، محتاجين الكارز اللي يلهلب قلب الناس ويشعوطهم بمحبة ربنا، ومحتاجين الخادم بقى اللي ياخد واحد واحد بقى ويقعد معاه ويبتدي يمشي معاه خطوة خطوة في الطريق الروحي. محتاجين ده ومحتاجين ايه ده. مين احلى؟ لا، ما فيش احلى، الاثنين مهمين والاثنين ضارين والاثنين ايه، الاثنين حلوين. ايضا حتة تانية بصراحة وقفت عندها، ابولس راجل فصيح مقتدر في الكتب، معلم وبتدقيق وحارب الروح. طيب قعد مع اتنين يعلموه، مين الاتنين اللي بيعلموه؟ شغالين ايه؟ صنايعية، يخيطوا خيام ويرقعوا خيمة. طب ازاي يا أبولس يا راجل يا فصيح انت تقبل انك تقعد مع ناس بسطة زي أكيلة وبرسكيلا يعلموك؟ دي كشفت اتضاع نفس مين؟ أبولس. مش عارف ايه انتوا تعلمون، انا ده انا بقف في المجمع شعوة المجمع، انتوا يعني. برضو دي حتة حلوة في الراجل، ان هو قاعد ايه، يسمع واقتنع، لان هتقول الايه اللي جايه إيه فين، وابتدا هذا يجاهر في المجمع. فلما سمعه اكيلا وبرسكيلا اخذاه اليهما وشرح له طريق الرب باكثر تدقيق. الايه اللي بعدها يقول واذ كان يريد ان يجتاز الى اخائي، فالاخوه كتبوا له جواب. ده دليل ان هو الاخوه بقى اللي هم المسيحيين، يعني دليل ان هو اقتنع بكلامهم وامن انه المسيح جه وانه اتصلب، واتكملت الايمان في فكر مين؟ فكر ابولس. فلن طب يا جماعه انا عايز اروح اخائيه، دي اللي هي قلنا اليونان عباره عن حتتين، الحته شمال اليونان وجنوب اليونان. شمال اليونان مقدونيا اللي فيها اتينا، جنوب اليونان اخائيه اللي فيها مدينه ايه؟ كورنثوس. احنا فين؟ في افس. قالهم طب انا عايز اعدي اروح فين؟ الكنيسه اللي في كورنثوس. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، مين دوت؟ أبولس. كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، راحوا كاتبين له جواب تزكية كده إلى كنيسة المسيح في كورنثوس، حامله أخونا الحبيب أبولس، راجل مسيحي حار

تتلمس في طريق ربنا عشان لما يروح الكنيسة المؤمنين يقبلوا. لكن لو راح لهم راجل مش عرفنا جايز الراجل ده غريب، واخدين بالنا ازاي؟ كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا. فلما جاء، جاء لفين؟ كورنثوس. مين اللي كان كرز قبل كده في كورنثوس؟ بولس. عشان كده كتب في الرسالة الأولى قال لهم أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله الذي ينمي، مش ينمي، ينمي يكبر يعني. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا. ناس قبلت الإيمان بالمسيح، لكن لما جالهم أبولس زودهم في الإيمان ولا ما زودهمش؟ كانوا ممكن يقولوا لي عم احنا مؤمنين، انت لسه متعلم امبارح من أكيلا وبريسكيلا جاي تعلمنا احنا؟ لا لا لا لا، جه الراجل دوت عنده موهبة قاعد مع المؤمنين فنفع الايه؟ المؤمنين. رغم ان هو حديث في الإيمان المسيحي لكنه نفع الناس اللي كانوا في الإيمان المسيحي ايه؟ قبله. انتوا يعني حاسين بالحاجات ديت ولا مش حاسين؟ طيب اصل يعني فعلا يعني الكلام وراه جواهر، يعني الواحد لما يقعد يقف عند الكلام يعني وراه حاجات، يعني لو الواحد عدى عليها في عجاله كده ممكن ما يلتفتش ليها يعني. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمه، يبقى مهما كنا احنا احبائي لينا سنين في الايمان احنا محتاجين باستمرار ان احنا ايه؟ نسمع. وكل ما نسمع كل ما هننتفع بالنعمه من اللي بيتكلم ايا كان شخص اللي بيتكلم. فمحتاجين الايه؟ محتاجين ان احنا نسمع مهما كان الواحد بقاله سنين في الايمان. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمه الذين كانوا قد امنوا، لانه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح. طب هاخد الايه دي بس عشان يبقى وقفنا عند حته محدده ما اضطرش اعيد الكلام. هنختم بالايتين اللي جايين دول، هعدي بسرعه. فحدث في مكان ابولس في كورنثوس، قلنا ابولس خد رسائل من افسس وراح اخائيه اللي هي كورنثوس وبدا يساعد المؤمنين، ان بولس بعد ما اجتاز في النواحي العليا. رجعنا بقى لبولس اللي احنا كنا سايبينه منين؟ من الايتين اللي فاتوا. كنا سايبينه فين؟ طالع من انطاكيا زي ما قلت لكم، لف كوره ايه؟ غلاطية وفريجية، يعني طلع ترسوس، طلع دربة، طلع ليسترا، طلع أنطاكيا بيسيدية، لف في منطقة آسيا. أن بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية، النواحي العالية جغرافيا يعني مناطق عالية، جاء إلى أفسس. تمم الوعد اللي هو قاله لهم في الرحلة التانية ولا لأ؟ قال لهم أنا هجيلكوا وهو إيه؟ جه. احنا هنقف عند الحتة ديت بس. أول ما دخل بولس أفسس شاف حاجة نشرحها وبعد كده إيه؟ يعني بولس اول ما دخل كده شاف سربرايز، مفاجاه. فاحنا نشوف السربرايز اللي شافها بولس ونقف. جاء الى افسس فاذ وجد تلاميذ. خدوا بالكم بقى الحته اللي جايه، وجد تلاميذ يعني وجد ناس مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ مسيحيين. قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ يبقى دول ناس مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين. طب بولس بيساله لما امنتم قبلتم الروح القدس؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. نقف هنا بقى معلش، يعني ايه دقيقة؟ الناس دول مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ يعني ايه مؤمنين مسيحيين؟ يعني قبلوا الايمان بالمسيح، قبلوا الايمان ان المسيح تجسد، ان المسيح صلب من اجلنا، ان المسيح كفر عن خطايانا. قبول الايمان دوت في عقلهم وفي قلبهم خلى الروح القدس يحل فيهم؟ لا. خدوا بالك الحته دي مهمه جدا، مهمة جدا في يعني في الفكر ما بين الكنيسة القبطية أو الكنائس التقليدية عموما أرثوذكس وكاثوليك وما بين الكنائس البروتستانتية. البروتستانتي يقولوا أدم الإنسان قبل الإيمان بالمسيح يحل فيه الروح الإيه؟ القدس. نقول لهم لا، ودي البرهان أهو، تلاميذ للمسيح، تلاميذ للرب، مسيحيين، سمعوا قصة الخلاص، قبلوها ولا ما قبلوهاش؟ قبلوها. أمنوا ولا ما أمنوش؟ أمنوا. طب قبلوا الروح القدس؟ لا، ده اصله في حاجه لازم تتعمل علشان يحل فيهم الروح القدس. لا يكفي ان اعلن ايماني بالمسيح علشان يسكن فيا الروح الايه؟ القدس. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. النهارده كنت بقرا لواحد بروتستانتي من اللي بيفسروا يعني، فقال ليس معنى هذا ان الروح القدس لا يحل للمؤمنين. ازاي يا عم؟ لما ما هي الايه واضحه يعني هو جه عند الايه ولها ايه؟ ناس قبلت الايمان وما حلش الروح القدس، ما مش محتاجه فصاله، هو ده اللي حصل. فكان تعليقه قال ايه؟ قال ليس معنى هذا ان الانسان لو قبل الايمان بالمسيح لا يحل الروح القدس. طب ايه برهانه؟ ما عندوش برهان، لانه الايه بتقول عكس كده.
فمين الحته ديت مش فاهمينها؟ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ يبقى دول امنوا. طب قبلت الروح القدس؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح. قال له ما سمعناش. طب نستنتج دول تلامذة مين دول؟ ابراف بولس. ما بولس راح حكى عن المسيح، واللي علمه له اكيلا وبريسكيلا انه المسيح جه، وان المسيح اتصلب، وان المسيح مات فديه عن خطايانا. هم قبلوا الكلام دوت، بس أبولس ما عندوش موهبة انه ايه يضع الروح القدس. فلما جاء عم بولس قالوا له ولا سمعنا انه يوجد روح قدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. طب قبل ما اختم بقى، ازاي ناس يهود، دول ناس يهود ولا مش يهود؟ دول ناس يهود. ازاي ناس يهود يقولوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس؟ اليهودي ما اصفر العهد القديم يعلم ان في حاجه اسمها الروح القدس روح الله ولا ما يعرفش؟ طبعا يعرف. العهد القديم ما ذكرش، ما اتكلمش عن روح ربنا. ده حل روح الرب على شمشون فرح قايم وعامل، حمل الروح حسقيال فشاف وكتب. طب ازاي يهودي ويقول ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس؟ لا، هو في الحقيقه مش يعني ما نعرفش ان في اقنوم الروح القدس، لا، انما معناها ايه؟ معناها ان احنا كيهود نؤمن انه اخر وجود للروح القدس في وسط المؤمنين كان ايام ملاخي النبي. عزرا وحجاي وملاخي اخر انبياء العهد القديم وزكريا، وارتفع الروح القدس عن الكنيسه. ف بيقولوا احنا ما سمعناش ان الروح القدس رجع ايه؟ رجع حل تاني في المؤمنين. يبقى ولا سمعنا يعني مش مش مش جهل بالروح القدس روح الله، لا، لكن جهل بانه هو رجع يحل فين؟ في وسط الكنيسة تاني. ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. ابسط حاجة، يوحنا لما عمد الناس قال لهم انا اعمد بماء للتوبة، ولكن ايه؟ يأتي بعدي الذي رفشه في يدي، ايه ده اللي هيعمد بايه؟ روح القدس ونار. يبقى لما كرز لهم بمعمودية يوحنا سمعوا عن الروح القدس. يبقى كلمة ولا سمعنا مش معناها احنا ما نعرفش، لا، احنا ما نعرفش ان هو رجع يسكن في وسط المؤمنين تاني. فاهمين الحتة ديت؟ فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقال بمعمودية يوحنا. فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بيسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. فلما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم. يبقى هم قبلوا الإيمان بالمسيح، لكن كان ينقصهم سرين مهمين جدا، أن يتعمدوا وأن بولس يحط يده فيحل الروح القدس. يبقى ده يؤكد أن في سرين منفصلين في الكنيسة الإيمان لا يغني عنهما. البروتستانت يقولوا كده، يقول خلاص انت امنت، خلاص المعمودية دي علامة ان انت انضميت للمسيح، الروح القدس اول ما تقبل الايمان يحل فيك. نقول لهم لا، دول امنوا لكن كانوا محتاجين سر مستقل تماما هو المعمودية، وبعد المعمودية محتاجين سر اخر هو سر الايه؟ حلول الروح القدس. حلول الروح القدس كان في الكنيسة الاولى يتم بوضع الايه؟ بوضع الايدي. بعد كده لما عدد المؤمنين انتشر وزادوا، سمعنا القديس يوحنا في آخر القرن الأول يقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء ولا تعتقدون عليكم أحد، بل كما تعلمكم تلك المسحة عنها. يبقى لما عدد المؤمنين بدأ يكتر، فالرسل مش ملحقين يروحوا يحطوا فرحوا عاملين الميرون، أطياب اللي كانت على جسد المسيح، وزودوها الأطياب اللي موجودة في خروج 30 زي ما قالت الدسكولية، وبدأوا يوزعوها. الحاجة الثالثة اللي يحل بيها الروح القدس لما المسيح نفخ في وجه الايه؟ التلامذة. الكنيسة تعمل الثلاثة، تنفخ نفخة الروح وتحط الايد وتدهن بالايه؟ بالمية. كل الوسائل اللي استخدمها بقى رسل الكنيسة استخدمها في سر اسمه سر ايه؟ لا مش المعمودية، المعمودية الميلاد الثاني، لكن حلول الروح القدس ده سر الايه؟ سر الميرون او سر التثبيت. الولد اللي بيتعمد نحط ايدينا عليه ننفخ فيه، نقول له اقبل الروح القدس وكون اناء ليسوع المسيح، وندهنه بالايه؟ بالميرون.
ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم. فطفق يتكلمون بلغات ويتنبؤون. خلاص خلصت. خلصت خلاص. بس هو لما حل عليهم الروح القدس بدوا يتكلموا بايه؟ بلغات. البعض جاي معلش يا اخواتي، البعض جاي قال اهو يبقى شرط حلول الروح القدس انك تتكلم بألسنة، ودي علامة الملء بالروح. لو ما تكلمتش بألسنة يبقى ما امتلتش من الروح. ايه يا جماعة برهانكو؟ قالوا برهاننا اهو، دول لما حل عليهم الروح القدس طفقوا يتكلمون بألسنة. نرد كالآتي، الروح القدس سبق وحل على أهل السامرة لما قبلت المعمودية على يد فيلبس. فلما سمعت الكنيسة في أورشليم إن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا مين؟ بطرس ويوحنا، وضعوا عليهم الإيه؟ فحل الروح القدس. ما سمعناش إن هم تكلموا بإيه؟ بألسنة. طب أما إشمعنا هنا تكلموا بألسنة؟ لأن دول ناس يهود عارفين ومتعمدين معمودية يوحنا، فعشان ربنا يأكد ليهم إنه معمودية الروح القدس اللي هي معمودية المسيحية تختلف عن معمودية يوحنا، فخلى علامة ظاهرة يشوفوها عشان يتيقنوا إن في فرق ما بين المعمودية اللي إحنا كنا متعمدينها، معمودية يوحنا للتوبة، وبين معمودية اللي على اسم مين؟ اسم مسيح. فالعلامة ربنا خلاهم إيه؟ يتكلموا بألسنة ويتنبؤوا. وكان جميع الرجال نحو 12. عدد القصة دي حصلت مع كم واحد؟ 12 واحد. هنسيب بقى بولس الرسول بعد ما ايه يعمد ال 12 واحد دول. طبعا قبل ما بولس يعمد 12 الحكايه تاخد لها ايه وقت، ويدهن بالميرون، فالحكايه دي هتاخد معانا اسبوعين. نيجي بعد اسبوعين نشوف ايه اللي عمله بعد كده بولس بنعمه المسيح في افسس. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، روحا مستقيما

من جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، علم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب ليه الخوات كن معنا لأنه ليس لنا في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: ربنا اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي

سفر التكوين. الأصحاح 32. وأما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم: هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخيه إلى أرض سعير بلاد أدوم، وأمرهم قائلا: هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب: تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيه. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين: أتينا إلى أخيك إلى عيسو، وهو أيضا قادم للقائك، وأربعمائة رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، فقسم القوم الذين معه والغنم والبقرة والجمال إلى جيشين، وقال: إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب: يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق، الرب الذي قال ليرجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصايا عبرت هذا الأردن، والآن قد صرت جيشين. نجني من يد أخي من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأمة مع البنين. وأنت قد قلت: إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه: 200 عنز وعشرين تيسا، 200 نعجة وعشرين كبشا، 30 ناقة مرضعة وأولادها، 40 بقرة وعشرة ثيران، 20 أتانا وعشرة حمير، ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة. وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع.

وأمر الأول قائلا: إذا صادفك عيسو أخي وسألك قائلا: لمن أنت؟ وإلى أين تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك؟ تقول: لعبدك يعقوب، هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه، وتقولون: هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه، عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه، وأما هو فبات تلك الليلة في المحل. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر، وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي، وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده. وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال: لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له: ما اسمك؟ فقال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب، بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال: أخبرني باسمك. فقال: لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل، قائلا: لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه، لذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسى الذي على حق الفخذ إلى هذا اليوم، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النسى. الأصحاح 33. ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذا عيسو مقبل ومعه 400 رجل، فقسم الأولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهما أولا، وليئة وأولادها وراءهم، وراحيل ويوسف أخيرا. وأما هو فاجتاز قدامهم وسجد إلى الأرض 7 مرات حتى اقترب إلى أخيه، فركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. ثم رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال: ما هؤلاء منك؟ فقال: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا. ثم اقتربت ليئة أيضا وأولادها وسجدوا، وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل وسجدا. فقال: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ فقال: لأجد نعمة في عيني سيدي. فقال عيسو: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك. فقال يعقوب: لا، إن وجدت نعمة في عينيك تأخذ هديتي من يدي، لأني رأيت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. خذ بركتي التي أتي بها إليك، لأن الله قد أنعم علي ولي كل شيء. وألح عليه فأخذ.
ثم قال: لنرحل ونذهب، وأذهب أنا قدامك. فقال له: سيدي عالم أن الأولاد رخصة، والغنم والبقر التي عندي مرضعة، فإن استكدوها يوما واحدا ماتت كل الغنم، ليكتس سيدي قدام عبده، وأنا أستاق على مهلي في إثر الأملاك التي قدامي وفي إثر الأولاد حتى أجيء إلى سيدي إلى سعير. فقال عيسو: أترك عندك من القوم الذين معي. فقال: لماذا؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت، وبنى لنفسه بيتا، وصنع لمواشيه مظلات، لذلك دعا اسم المكان سكوت. ثم أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم التي في أرض كنعان حين جاء من فدان آرام، ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم بمئة قصيطة، وأقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. الأصحاح الرابع والثلاثون. وخرجت دينة ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض، فرآها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض، وأخذها واضطجع معها وأذلها، وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب، وأحب الفتاة ولاطف الفتاة. فكلم شكيم حمور أباه قائلا: خذ لي هذه الصبية زوجة. وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته، وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه، وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمع، وغضب الرجال واغتاضوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب، وهكذا لا يصنع. وتكلم حمور معهم قائلا: شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة وصاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا، وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها. ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها: دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذي تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، وأعطوني الفتاة زوجة. فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا، لأنه كان قد نجس دينة أختهم. فقالوا لهما: لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر، أن نعطي أختنا لرجل أغلف، لأنه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم، إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر، لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب، وكان أكرم جميع بيت أبيه. فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما، وكلما أهل مدينتهما قائلين:
هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليسكنوا في الارض ويتجروا فيها، وهو ذا الارض واسعة الطرفين امامهم، نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا. غير انه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختونون. ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا؟ نواتيهم فقط فيسكنون معنا. فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة، واختتن كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر، وقتلا حمور وشكيم ابنه بحد السيف، وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجا. ثم أتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم، غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه، وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: قد ضرتماني بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين، وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. فقالا: أنظير زانية يفعل بأختنا؟

0: حرف المديح إلى الفردوس.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتينج تقدم لكم عظة المسيح الملك للأب القمص بيشوي كامل.
2: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، امين. ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولايه ودعا يسوع وقال له: انت ملك اليهود؟ اجابه يسوع: امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ اجابه بيلاطس: لعلي انا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. قال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول أني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. كل من هو من الحق يسمع صوتي، والمجد لله أبدا، أمين. وسفر الرؤيا يتكلم كتير عن المسيح الملك، لكن لما يسميه ملك يقول عنه ملك القديسين، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب: ملك الملوك ورب الأرباب. ملك الملوك ورب الأرباب، وبيتكلم على الملك في السماء، بيقول كده: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، يعني هيشوفوا اسمه، اسم الملك، ملك الملوك ورب الأرباب على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. سفر الرؤيا باختصار بيتكلم كتير عن ملك، وفي الإصحاح 19 والإصحاح 20 بيتكلم على إن في ناس هتملك مع المؤمنين، هيملكوا مع المسيح 1000 سنة. وطبعا الملك بتاع 1000 سنة ده يتناقش كتير في الكنيسة عبر الأجيال، لكن إيمان الكنيسة بتاعتنا واضح من ناحية الملك بتاع المسيح، إنه هيملك على إن ملك المسيح في كنيستنا ابتدى على الأرض بالصليب، ده الملكوت بتاعه. طبعا الطوائف الغربية المختلفة، انا بقول

الغربية ما بقصدش طوائف معينة، لكن أغلب الغربيين بيميلوا على أن المسيح هيملك على الأرض فعلا 1000 سنة ملك أرضي. واليهود كمان اهتيالي وراء الحكاية دي، يعني أنا أشك أن اليهود هم اللي بيدفعوا الغرب للاعتقاد أن المسيح هيملك على الأرض 1000 سنة عشان يثبتوا فكرة المملكة اللي هما بيعملوها. وانت عارف التأثير بتاع اليهود على العالم وخاصة على الكنيسة في الغرب، ان هما دايما بيشوفوا ان اليهود دولت ناس بيحققوا الملكوت بتاع ربنا. الحقيقة فكرة الملكوت موجودة أصلا في العهد القديم، يعني المسيح جاي عشان خاطر يملك، وأن هذا الملكوت اليهود بيستعدوا له من زمن بعيد، من زمن بعيد خالص. صفات جميلة يتكلم عليها إشعياء 11، حلوة يعني صفات حلوة. قال فيها ان الذئب هيرعى مع الخروف مثلا، تصور بقى ان الديب هيبقى مع الخروف صحاب، شوف بقى الملك ده يبقى شكله ايه، وان الطفل يلعب كده مع الحية مع الفعوان، وان الاسد والنمر يرعاهما طفل. ده ايه الملكوت الجميل ده؟ واضح خالص ان اهم ميزة اتكلم عليها اشعياء في الملكوت ده ان هو في سلام، يعني في ديب هيطلع مع خروف، حاجات زي كده. زي ما قلت لك الكنيسة بتاعتنا بتآمن ان الملكوت بتاع المسيح ابتدى من على الصليب. ولا عاوز اقوله لك دلوقتي، اذا كان فعلا الملكوت بتاع المسيح ابتدى من على الصليب، اذا احنا دلوقتي اوريدي في الملكوت ومش منتظرين ملكوت تاني. لكن هترجع وتقول لي طب فين السلام اللي في الارض؟ ده مفيش غير الحروب، ومفيش غير اللي انت سامع، يعني حاجات تلخبط ساعات. حتى الواحد لما يقرا في الجورنال يقرا الناس بتوع السياسه يقولوا لك احنا متلخبطين، بتوع السياسه الحبشة بتضرب في الصومال وروسيا بتساعد الحبشة وامريكا صاحبة اسرائيل واسرائيل بتحارب مع الحبشة وتبعت لها اسلحة. الراجل بيكتب ويقول انا مستغرب الناس اتفقوا مع بعض ولا اختلفوا ولا بيحاربوا. حروب رهيبة جدا وفي كل حتة يبان فيها هدوء مؤقت يفجروا فيها حرب بسرعة، وحيتم ده باستمرار طبيعة العالم. طب فين السلام يا ابونا اللي بتقول عليه؟ وفين الملكوت بتاع المسيح؟ الحقيقة احبائي لما جه المسيح اتكلم عن ملكوت روحي، وزي انتوا شفتوا دلوقتي هو بيسألوه انت ملك؟ قال له انت قلت، مملكتي ليست من هذا العالم، فانا ملك ودولت ولادي بتوع الملكوت. والملكوت ابتدى فعلا بالصليب بتاعي، وانا انشأت ملكوت خاص. وعاشوا المسيحيين في العالم
كمملكة.

اقوى ما يمكن. وده انت شايف مفيش مملكة عاشت في العالم بمبادئها سليمة 2000 سنة. مفيش مملكة لغاية النهاردة عاشت 2000 سنة الا المسيحية، دي المملكة اللي عاشت. وحتى لو تقول في ديانات تانية موجودة ما تصدقش ان الديانات ديت ما بتتغيرش، كل وقت بتتغير ولها منهج تاني ومبادئ تانية الى اخره. لكن المسيحية بمبادئها بصلبها 2000 سنة. والعجيب في المملكة ديت ان لا لها لا سيف ولا رمح، ولكن مضطهدة حتى من البلاد المسيحية، ومع كده مملكة المسيح موجودة. لكن هو موضوعنا النهاردة كأعضاء في الملكوت بتاع المسيح ده، ان احنا المملكة بتاعتنا دي ابتدت، والمملكة دي روحية. ولما كانوا بيحكموا واحد من الشهداء مثلا يسألوا يقولوا له انت منين؟ يقول لهم انا من اورشليم السماوية. اول ما كانوش يعرفوا، لكن بعد ما عرفهم اتأكدوا ان اللي يقول من اورشليم السماوية بقى مسيحي. كان المسيحيين عجاب جدا، ما كانش الفرح ينقطع منهم، لان هم حاسين ان مملكتهم مملكة عظيمة جدا. حتى وهم بيقدموهم للاستشهاد كانت طبيعتهم الفرح والسلام والشجاعة والزهد في العالم. اللي فضل لنا النهاردة مثلا بقايا من ايمان الاباء دولت، او ساعات يعني سامحوني لما اقول ساعات بتكون الناحية المظهرية بتاعتهم. يعني زمان كان ممكن يكون في راهب، في واحد ومتجوز وعنده ولاده، ويقول لها يا اختي خدي لك انت البنتين بتوعك وانا الولدين، ونعيش في بريتنا بقى ونعيش بقية حياتنا كده نسبح مع ربنا. وفي واحد يروح زي ما كنا بنتكلم على الانبا بولا المرة اللي فاتت، ويسيب العالم ويقعد في الصحراء لوحده، ده كل اللي ليه. بعد كده الكنيسة اخدت قالت لا ده في حاجة اسمها رهبنة، وزي معين وشكل معين ولبس معين، وتكون خاضعة لأوامر الكنيسة وتعلمها. ابتدينا نلاقي حاجة كده تنظيمات في وسط الكنيسة. النظام طبعا مش وحش، لكن الروح الاولانية اللي طلع بيها الانبا انطونيوس والانبا بولا، الروح القوية دي هي اللي كانت الاساس، ما كانتش الشكل اللي فاضل. وبعدين النهاردة احنا بنحضر قداس، والقداس ده له نظام معين، له ترتيب معين. قداس ماري مرقص وقداس القديس باسيليوس الى اخره، والشمامسة بيرتلوا بترتيل معين وترتيب معين. احنا لحد كبير بفضلين الشكل محافظين عليه بمنتهى الدقة، ولما نتكلم نقول الطقس ده هو بيقول كده. خلي بالك الطقس والنظام، لكن تعرفتش الناس دول كانوا بيحضروا القداس ازاي؟ اولا كانوا بيحضروا القداس في المغاير والشقوق تحت الارض، ما كانش فيه كاتدرائيات مبنية، لكن كانوا بيحضروا القداس في حالة من الفرح لا يمكن ان تخطر على بالك، لان كان المسيح بيحل شخصيا في وسطيهم، وكانوا هم بياكلوا الجسد والدم. كان اقصى درجات الفرح، مش عاوزين اكتر من كده. وكان القداس ده متعة حياتهم، ومن شدة فرحهم كانوا يمضوا الليل كله يرتلوا ويسبحهم، لانهم فرحانين جدا ان هم هياكلوا جسد المسيح ودمه. وكانت التراتيل والترانيم والتسابيح والالحان تنقل الناس دولت للسماء، لدرجة ان انت

ان الناس دولت اللي قاعدين دولت مش من الارض، دولت في السماء. واول ما تشوف كده منظرهم هم بيسبحوا في القداس وبيرتلوا، تقول ده ملكوت ربنا فعلا، والناس دولت هي دي المملكة بتاعت المسيح. حتى ولو كانوا بعد ما يخلصوا قداسهم على طول يمكن السيوف تكون منتظراهم. فكانوا عجب في الفرح بتاعهم وفي مبادئهم وفي حياتهم، وكانوا فعلا بيكونوا الملكوت بتاع ربنا يسوع المسيح. انا مش عاوز اخد عنوان مرة واحد اجنبي من الروم الارثوذكس كتبوا المقالة، يعني ما وافقش على العنوان ده كتير. كتب العنوان ده وقال مطلوب الان تنصير المسيحيين. انا اول ما خدتش بال ايه الراجل ده عاوز يقول ايه. المطلوب تنصير النصارى، عاوزين ايه نعمله المسيحيين مسيحيين. ايه خير في ايه؟ لانه كان بيتكلم في مقالة بيقول فيها قد ايه الناس

إذا أنا أخذت المسيح في حياتي فإذا أنا عايش الأبدية. المفاهيم لازم تتغير كده. عاوزك تمسك النوتة بتاعتك وتبتدي تقيم كل الحاجات دي. نمرة واحد، تتكلم على الميلاد، أنت مولود من فوق، إذا أنا ابن للسماء مش ابن للأرض. أنا دلوقتي هاخد إيه من الأرض؟ أديني عايش، باكل، بشرب، بتعلم، ماشي. لكن أنا أخدت مين؟ أخدت المسيح. الحياة اللي بيكلموني عليها، الناس بتتكلم عن الموت والحياة والمرض والتعب والعمر الطويل والعمر القصير، دي حاجات أنا ليا رأي خاص فيها عشان أنا خاضع للمملكة بتاعتي. مملكتي إن الحياة بتقول إن الحياة ابتدت، والحياة اللي ابتدت النهاردة مش ممكن هتنتهي، لأن دي الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية دي؟ الحياة الأبدية هي الغير قابلة للفساد، والحياة الغير قابلة للفساد هي المسيح. يقول لها من آمن بي ولو مات فسيحيا، هو يقول لها كده، يقول لها أنا والقيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. فأصبح المؤمنين إيه الشجاعة اللي جات لهم؟ لأن هم عاشوا في واقع الإيمان الجديد، إن هم عايشين الحياة التي لا يمكن أن تنتهي بالسيف بتاع دقلديانوس. قال لهم هقطع رقبتكم بالسيف، قالوا له هو ايه ده؟ ما يأثرش في الحياة، لأن الحياة في الواقع مش هي شوية الدم والجسد اللي احنا عم لابسينهم دول، الحياة هي المسيح وإحنا لبسنا المسيح، فهذه الحياة لا يمكن أن تؤخذ مننا أبدا. فعاشوا بملء القوة والشجاعة اللي فوق ما تتصور. أما القديسين اللي عاشوا في البراري وشقوق الأرض واللي عاشوا في أصوام وأسهار، تقول لهم أنتوا استفدتوا إيه؟ يقول لك إحنا أخذنا الحياة، أخذنا المسيح.

حتى ان واحد زي بولس الرسول بيقول كل ما كان لي ربح حسبته نفايه لكي اربح المسيح. فاصبح بولس الرسول كسبان المسيح فمش عاوز حاجه بعد كده. الحقيقه الملكوت اللي احنا ابتديناه مع ربنا ده واللي انا عاوزك تحس بيه، لان ساعات كده نقول مثلا ايه لو كان الاقباط دولت يعملوا لهم مملكه ويكون لها ملك كده يعني حتى ولو يعني ولو تكون في سينا وياخدوا حريتهم كده وبتاع. عارف لما واحد يقول الكلمه ديت اقول له انت مش حاسس ان احنا لنا مملكه؟ ده احنا الملكوت بتاعنا لا يمكن ان يقارن بملكوت على الارض. ده ملكوتنا ملكوت عظيم جدا. ثم ان مين اللي هتختاره ملك؟ ده الملك بتاعنا ملك الملوك، بيقول عنه سفر الرؤيا ورب الارباب. ده الملك بتاعنا. تقول اه صحيح، ده احنا بنقول لتاكل لياتي ملكوتك كل ليله. انا عاوز اقول ايه اللي احنا ممكن نعمله النهارده عشان نراجع نفسينا ونقف على رجلينا في الملكوت ده اللي احنا عايشين فيه ومش داريانين بيه. لما جه المسيح يدينا غذاء في الملكوت ده قال خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. ادانا ايه؟ ده لما يدينا كل حاجه مش ممكن يدينا اكتر من كده. ادانا جسد ودم، وبعدين يرجع يقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. وابتدى يعمل لنا شويه اسرار بقى. دايما كل مملكه كده لها لغه، لما تلاقي ناس امريكان ما تفهمش بيتكلموا ايه، تلاقي ناس روس بيتكلموا بلغه تانية لغه. حتى لما لقوا التلاميذ يقولوا لهم لغتكم تميزكم. الحقيقه مش عارف مخنا مركب ازاي في الملكوت الجديد ده لنا مفاهيم جديده. يجي كده يقول ايه مثلا، يبتدي المسيح الملكوت بتاعه يحط الايه القانون التشريع بتاعه، مع نفسنا نطبق الشريعه. مش يقول لك الدوله مثلا ايه عاوزين يطبقوا الشريعه الاسلاميه عشان البلد كذا. نقول طيب واحنا الشريعه بتاعتنا فين صحيح؟ يجي المسيح يبتدي كده، اول ما يبتدي يقول طوبى للمساكين بالروح. ايه دي الشريعه؟ وده اللي مخلينا ساكتين مش عارفين نتكلم، لان المسيح قال دول لهم ملكوت السماء. فالملكوت بتاع ربنا يتصف بالمسكنه الروحيه. لسه كنا بنتكلم على الشجاعه من شويه، قال اه لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. يعني في المسيحيه ما نخافش ابدا. ابدا اشجع انسان في الدنيا هو المسيحي، واكتر واحد متمسكن بالروح هو المسيحي. مساكين بالروح لهم ملكوت السماء. وتيجي الواحد كده في العالم تقول له الحزانه، اني حزانه؟ الحزانه على خطاياهم. قال دولت يفرحون يتعزون. طب وانا اقول ازاي للناس الحزانه اللي على الارض افرحوا؟ انا كده اجي الناس عندهم ميت واقول لهم الف مبروك، ايه اللي جرى؟ مش ابنكم ده راح خلاص عند في السماء استريح كمل جهاده على الارض؟ يضحكوا علي. قال لهم ده المسيح بيقول كده طوبى للحزانه لانهم ايه يتعزون. انت تعرف ان لما كانوا ايام الاستشهاد يفوتوا على بعض شبان زينا كده مثلا، يفوتوا خبطوا على باب بعض يقول له في ايه؟ يقول له النهارده في استشهاد في الشارع الفلاني يلا بينا. يتناولوا يلبسوا اللباس البيضة، الهدوم بيضة جميلة، يروحوا الاستشهاد. عارفين انتوا القديسة اللي كانت في السجن ودخل الراجل ضحك عليها مسيحي قال لها انت ست؟ لابس هو لبس عسكري ودخل، قال لها انت ست ويبهدلوكي وحرام انت ست غلبانه، لو كنت راجل كنت اقعدي، انا خد اللبس بتاعي

كهربي وانا راجل اقعد مطرحك. قالت له اه فعلا انا سبته ممكن يعملوا فيها حاجات مش كويسة. وطلعت وهربت. تاني يوم اكتشفوا الحكاية، اخدوه في وسط ساحة في اسكندرية عشان يعدموه يقطعوا رقبته. هي عرفت من بعيد، جت تجري لحقوا الراجل اللي هيسرق الاكليل بتاعي وتصرخ الراجل ده ضحك عليا، سرق الاكليل بتاعي، ده اكليلي ياخده ازاي؟ ده الملكوت يا اعزائي اللي عاش الاباء القديسين. حزنه ايه؟ هو كان في حزن يحزن قلبهم غير الخطية؟ ملكوت مملكة المسيح ومبادئ تانية، مبادئ تانية جميلة جدا. مبادئ بتتكلم عن المحبة ومحبة الأعداء، وهذا لا يقبله الإنسان، لأن اللي يقولك تحب عدوك تقول له ازاي ده؟ ازاي بس أحب العدو بتاعي؟ دي مش طبيعة الإنسان. أنا أحب كده عين بعين وسن بسن. أقولك لا، تحب العدو بتاعك ده. انت ان حبيت العدو تبقى شكل المسيح بتاعك، لان احنا الملكوت بتاعنا ملكوت الهي وماشي حسب قوانين الهية. والمحبة فلتكن بلا رياء، ونحب من غير من رأي. وتبص تلاقي في مبادئ غريبة جدا، والملكوت بتاعنا ده مليان بالفرح. ويقول كده اذا طردوكم من اجل اسمي افرحوا وتهللوا. عاوزكم تكونوا فرحانين يوم ما يهنوكم عشان خاطر اسم المسيح. حاجة عجيبة قوي، ملكوت. وعاوز يكون لكم ايمان جبار جدا ان الملك اللي معاكم ده اقوى من كل ملوك الارض، هو ملك الملوك ورب الارباب. مش عاوزك تحس بصغر نفس، ده انت مفروض تعيش فرحان، تقول يا سلام، واحد بياكل جسد المسيح ودمه، واحد ابن ربنا بالمعمودية، واحد اسمه مكتوب في السماء. انت تفتكر ان المسيح جه عشان يقول ما تسرقش وما تكذبش وما تحلفش زي الانبياء اللي جم؟ عارفين الحكاية ديت وشبعنا منها. المسيح جه عشان يؤسس الملكوت بتاعه اللي احنا النهاردة عايشينه، ده ملكوت المسيح. عشان كده احبائي كانت الكنيسة الاولى صعب قوي. مرة يوحنا فم الذهب جت واحدة بتروح في اماكن الخلاعة، زي ما تقول مثلا ايه، مش في ساعات ناس كده طيبين في الكنيسة، يعني يقولك سهرنا النهاردة عند في الملهى الفلاني ده، او بعد ما عملوا مرة كان في اكليل وكان خادم حلو عندنا في مدارس احد كده، مش في الكنيسة دي يعني. وبعدين بعد الاكليل كده، اكليل الجواز، قالوا ايه سهروا معرفش في فندق ايه، وفلان الرقاصة كانت بترقص في الليل دي. ايه ده ملكوت المسيح ده؟ ولا ده عك في عك لخبطة ده؟ ايه ده؟ ده مش ملكوت المسيح. ملكوت المسيح صحيح اداله الحق ان هو يتجوز ويعيش كل حاجة ويكون له اولاد في مخافة ربنا، لكن ما قالش ان هو يعيش في حياة دنس او يبقى الاكليل المقدس ده وحلول الروح القدس عليه في الليلة دية المقدسة انها تنتهي بالحاجة الوحشة دي. وقف يوحنا فم الذهب، قالوا له الست دي بتيجي الكنيسة. قال طيب، قال للشماس اقف على باب الكنيسة ولما تيجي قول لها ما تخشيش، اطلعي ماشي برا. فجاه قال لها لا ما تخشيش، ابونا الاسقف قال ما تخشيش. قالت له ليه؟ هي كنيسة معرفش ايه، لازم اخش. حصل دوسة، جه يوحنا فم الذهب على الباب، قال لها عاوزة ايه؟ قال عاوزة اخش الكنيسة. قال لها لا ما تخشيش الكنيسة، الكنيسة دي ملكوت ربنا، والكنيسة ديت اعضاء جسم المسيح، وانت بتقطعي نفسك بنفسك بسلوكك المشين ده. قال له طب توبت، والواحد مش ممكن يتوب يرجع لربنا؟ قال لها لا، هاتي كل الفلوس بتاعتك واللبس بتاعك حياتك الوحشة دي كلها وحرقيها هنا في حوش الكنيسة، تعالي خش الكنيسة بعد كده. قالت له حاضر، راحت جابت كل حاجة وحرقتهم ودخلت.
وانتوا تتذكروا طبعا الحادثة الرهيبة بتاعت حنانيا وسفيرة، ان هما لما دخلت وباعوا نصف الحقل وكذبوا، قال لهم انتوا بتكذبوا على الروح القدس، دي كنيسة الروح القدس، انتوا بتكذبوا على مين؟ على الروح القدس، تموتوا على طول. كنت بتناقش من مدة كده مع بعض اخواتنا شبان، يعني كنا بنتكلم على خطايا الشبابية في العالم، ففي اراء كتيرة بتقول مادام احنا ما بنسقش الحد، يعني افرض ان واحدة بكفها، وده منهج يعني منطق معقول، واحدة بمزاجها يعني حبت ان هي تخطئ مع شاب بمزاجه والاثنين كاملين السن، ايه الضرر اللي اضروا بيه المجتمع؟ يعني بره طبعا بيقولوا كده باستمرار، لكن استعجبت برضو ان المنطق بينتشر هنا كده. قلت له عزيزي ما فيش ضرر للمجتمع ولا حاجة، لكن هو في الخطر اللي موجود ان انا كمسيحي واخد الروح القدس فيا، كيف اصنع هذا الشر العظيم؟ انا مش مهمنيش الناس ولا يهمني القانون، القانون مش هيعاقبني، وانا ما اسأتش لحد، وهي اللي راضية ومبسوطة 24 مرات، لكن انا اللي بتكلم عن نفسي ان انا دلوقتي اخطأت في حق نفسي اللي انا هيكل الروح القدس. انا عاوز اسأل نفسي دلوقتي، انا دلوقتي كواحد في ملكوت ربنا واخد المسيح وعضو فيه، مش هي دي حياتي انا ماشي فيها فرحان ولا ندمان؟ ان كنت ندمان انك مسيحي وبتحسد اخوك اللي مش مسيحي لانه هو بيمشي مع بنته بيسهر وبيبات هنا ويروح هنا، فانت لان انت واخد المسيح، وبعدين المسيح قال لاولاده سيكون لكم في العالم ضيق، بس بصوا ان انتوا حتى انكم فرحانين دايما. قالوا له طيب تضمن لنا السكة كده؟ قال انا معاكم كل الايام والى انقضاء الدهر، بس تعالوا. تعالوا ايه؟ ده واحد جدع يعرف تعالوا ايه. تعالوا ورايا شايلين الصليب. الصليب؟ قال دي ميزة علامة المسيحية، المملكة بتاعتي دي، بقى كل الممالك اللي في العالم دول غشاشين. غشاشين؟ قال لان دولت بيدهم متع عالمية تنتهي بسم بموت، لكن انا بدي علاج للنفس، بدي صليب. صليب؟ قال الصليب ده فيه الحب الحقيقي، هكذا احب الله العالم حتى صلب ابنه، بذل ابنه على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. والصليب ده فيه القوة، والصليب ده فيه الطهارة والقداسة، والصليب ده فيه صلب للأهواء والشهوات كل حاجة، فمتمشيش في العالم من غير الصليب. بيفكرني ليه الآباء القديسين كانوا بيفكروا في موضوع مهم قوي هقوله لكم دلوقتي، هو ان هم كانوا بيصلوا باستمرار، بس كانوا يسموها الصلاة دايما او الوجود الدائم لله. عارف ليه؟ عشان خاطر هم في ملكوت ربنا باستمرار، حتى هم عايشين في العالم هم ما زالوا في ملكوت ربنا، فالصلاة دايما والاتحاد الدائم مع ربنا مع حمل الصليب مش ممكن يخلي الانسان يتهزم قدام شهوات العالم ابدا. عارفين انتوا قصة يوستينا اللي الشيطان حاول يسقطها في الخطية، ولكن كل ما يروح لحدها يلاقيها رفع ايديها بتصدي. يبقى انت دلوقتي فهمت ايه معنى الصلاة في ملكوت ربنا. الصلاة في ملكوت ربنا ان انت تكون في صلة دايما بالملك السماوي. اشارات مثلا افرض انت دلوقتي عسكري في الجيش بتاع الملك السماوي، تفتخر بهذا، تبقى على صلة باستمرار بالقائد بتاعك، بالقائد بتاعك، اهو ده الصلاة. الصلاة يعني وجود دايم لله، حديث مع ربنا. شفت قد ايه الصلاة عندنا سهلة؟ تصلي وانت ماشي، تصلي وانت كليتك، وتصلي في البيت كل حاجة. عشان كده الكلام الكتير والهزار الكتير

مش لان هم خطيه في حد ذاتهم، لان هم بيقطعوا الصلاه وصوره الصليب من قدام عيني، وديت ماساه القرن اللي احنا فيه. انشغال كتير، حركه كتير، كلام كتير، شغل كتير، صلاه مقطعه مع ربنا، شكوى ان ربنا مش معانا، مهزومين من الخطيه، مهزومين من الخطيه. يا مهزومين من الخطيه، يا بنحسد الناس اللي في العالم ونقول ليه ربنا راضي عنهم ويسمعنا الدنيا منفرجه قدامهم وربنا بسطهم الى اخره، واحنا عايشين في الضيقه. يا سلام، ليه الصلاه عند الاباء القديسين كانت هي حياتهم؟ ده بيتكلموا عليها ساعات ان هي الهوى اللي بيستنشقوه في الرئه بتاعتهم. يعني لما الرئه بتقفل وتفتح، بتفتح على اسم يسوع وتقفل عليه. ليه كانوا بيصلوا باستمرار؟ كانوا في حاله فرح، دي طبيعه الملكوت بتاع المسيح. كانوا في حاله صلاه باستمرار، كانوا في حاله في حمل الصليب دايم، كانوا مملوئين من الفرح الكامل، كانوا مش عاوزين اكتر من كده. هي دي كل الامال بتاعتهم، ان هم يعيشوا للمسيح. كانتش شخصياتهم ضعيفه. النهارده لما تلاقي واحد مسيحي كويس تقول اصله غلبان عشان كده، لكن المسيح بتاع زمان ده راجل عايش كده فوق، اعلى من الناس، قوي، شجاع، بسيط، مليان من الفرح، حامل صليبه ماشي ورا المسيح. ليه مبادئه؟ مش لان هو راجل اخلاقي او يقول لك انا صاحب مبادئ، لا، لان هي مبادئ المسيح، مبادئ الملكوت بتاعه. عشان كده احنا هنا بنسمي الكنيسه اللي على الارض دلوقتي الكنيسه المتغربه، ونسمي الكنيسه اللي في السماء الكنيسه المستوطنه عند الرب. ده بولس الرسول اللي بيقول كده، المستوطنه عند الرب. فاحنا الكنيسه هي الكنيسه اللي فوق، بس دي متغربه في الغربه، لكن ده ما يمنحش ان هي كنيسه بتاعه المسيح وقائدها المسيح وعايشه حسب تعاليم المسيح. تيجي بقى فوق، يقول لك ان المدينه ديت مش هيكون فيها هيكل، لان المسيح نفسه هو هيكل. طب ما احنا هنا برضو المسيح هو الهيكل بتاعنا، هو المذبح وعليه جسد ودم، ومش هيكون فيه فوق شمس، لان المسيح هيكون النور بتاع المدينه دي فوق. طب ما احنا فعلا هنا المسيح هو نور العالم. تقول لي احنا بنغلط على فكره، نفتكر نور العالم يعني يتشاف بالعين. المسيح ما يتشافش بالعين، لما بيقول نور العالم ده نور يدخل القلب، ده هو نفس النور اللي هيبقى فين؟ في السماء. انا نور العالم مش معناه نور مزيدة، مش معناه نور زيدة، ده نور بيدخل جوه القلب. لما يقول انا هو الحياة، طب ما هو الحياة اللي هنلاقيها فوق في السماء هي الحياة اللي موجودة على الارض هنا. لما يقول ان هو ملك الملوك ورب الارباب فوق في السماء، طب ما هو الملك بتاعنا ملك الملوك ورب الارباب. لما يقول ان فوق مش هيكون فيه دموع ولا حزن ويمسح الله كل دمعه، طب ما احنا فرحانين وملناش دموع هنهوت الا الدموع على الخطيه، لكن احنا مش باكين على العالم. في حديث ربنا كمان على مع اليهود، قال لهم انتم من اسفل اما انا فمن فوق، وابتدى يكلمهم ان هم ولاد للعالم، انتم من العالم اما انا فلست من العالم. ايه العالم ده؟ إيه، طب احنا من العالم ولا مش من العالم؟ قال لا، مش من العالم، احنا لنا شكل الناس اللي في العالم، لكن احنا مش من العالم، لان العالم اللي بره ما اتولدش في المعمودية، لكن انا اتولدت في المعمودية. فمنين تقول لي ان انا من العالم؟ انا شكلي شكل الناس اللي في العالم، لكن انا مولود من المعمودية.

دي انا مش من العالم، انا من فوق. قال لهم انا من فوق انتم من اسفل. فابتدى يتكلم عن العالم. العالم مش الناس. يقول اللي يحب العالم اللي فيه محبة العالم، اللي لان محبة العالم عداوة لله. يعني ربنا بيقول لي اكره الناس اللي في العالم. لا، العالم. قال ايه اللي في العالم؟ شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم الايه؟ المعيشة. بص كده، العينين شهوة الجسد، جسد ما ينتهيش من شهوته، وشهوة العينين كل يوم عمالة تشوف، وتعظم المعيشة الامال في العالم شهوة العينين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. ثلاث حاجات دول، قال دول العالم. العالم يمضي وشهواته تزول، لكن كلمة الله تثبت إلى الأبد.

مشهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتهبى عنك. رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن مهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وآمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها.

فاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك.

شويس نينا نللويا نللويا خنفران مبيوت نمبشير نمبيب نوما إثوا بنوت نوت تسبحت الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

أم حارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أحوالهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصب.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن

بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أوروبا.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة، فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص، فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي. فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتاه في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: المكتبة الصوتية لقضية البعض المعظم الآن بشنود الثالث، أقدم لكم
4: قلوب على أنواع، منها القلوب القاسية ومنها القلوب الحانية.
3: محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك من مواخذ 22/1/1997.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بمناسبة المصالحة مع الله دي، عايز أقول حاجة بسيطة. هناك قلوب كثيرة قابلها الله وتعامل معها، وهي على أنواع، منها القلوب القاسية ومنها القلوب الحانية. في قلوب قابلها ربنا قلوب حساسة جدا، يعني تطيع مجرد إشارة. القلوب اللي حساسة لربنا ورقيقة في التعامل معاه، مثلا من جهة الدعوة، ربنا يقول لإبراهيم اذهب اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الجبل الذي أريك، على طول يسمع الكلمة بكل رقة ويفاوع ولا يفكر مصيره ايه، كما قال عنه بولس الرسول في عبرانيين 11، قال مضى وهو لا يعلم الى اين يذهب. هل حساس؟ من ضمنها ايضا الرسل الاثني عشر، واحد زي متى موجود في مكان الجبال، ربنا يقول له اتبعني، على طول يتبعه ويسيب كل حاجة. حساس نحو مشيئة الله ويطاوع من غير ما يناكر. بل من ضمنها ايضا شاول الطرطوسي يقابله المسيح في السكة وهو راجل صاحب سلطان بياخد اوامر من رؤساء الكهنة ويجر نساء ورجالا الى السجن. يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان ترقص مناخ. فعلى طول يبعث يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ مع ان عقليته عقلية حريسية وراجل من اليهود الشداد بيقول على مذهب ديانتنا الاضيق كنت فريسيا. نسانا ايه مجرد كلمة من المسيح قال له يا معلم انت هو ابن الله ملك اسرائيل. دي نفوس حساسة. في نوع ثاني كان يجادل

var beyan demiş. زي مثلا موسى النبي ربنا يدعوه يقول له لا لا لا لا لا انا لست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا من حين كان كلمت عبدك وحجبت الواحد بجالي يكلمه تاني يقول له لا لا لا انا اغلى في الفم والشفتين وما افهمش في الموضوع ده لكن ربنا فضل وراه لغايه لما تعود زي جدعون مثلا يجي له ملاك الرب ويقول له يقول له السلام لك يا جبار البأس الرب معك يقول له الرب معك منين ربنا معانا لو كان الرب معنا اخبرني يا سيدي لو كان الرب معنا لماذا اصابتنا هذه البلايا ناس بيجابني من ضمنهم زكريا الكاهن برضه لما بشروا الملاك ان هيجيله ابن جاهزل لغاية لما الفم اللي بيجاهزل به ربنا قال له الفم ده يفضل ساكت لغاية لما الواد يتولد. لحظة ربنا معاه كان يتصرف لحظة حاجة. كان يقدر يقول له خلي فمك صامت لغاية لما مراتك تحضن وتشوف بطنها كبيرة بعد كده تتكلم قال له ليس اللي يتولد. وفضل صامت لغاية لما ايه؟ الواد يتولد. في نوع رقيق برضو حتى من غير ما ربنا يدعوه هو اشعياء النبي ربنا قال من ارسل قال له انا يا رب ارسل على طول يعني مش جات له دعوه وجادل فيها ده من غير ما تجيب له دعوه زي استجابه المراه السامريه بسرعه يا دوب اتكلمها المسيح كلمتين فآمنت بيه ومش بس آمنت وبشرت. وزي مريم القبطية في التاريخ. على الرغم من وجود هذه الأصناف الحساسة يوجد هناك أناس قساة القلب. ناس قساة القلب. زي ما القديس استفانوس اثناء رجمه قال لهم يا قساة الرقاب وزي ما قال السيد المسيح لاهل اورشليم قال يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة اردت ان اجمع ابنائك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا ناس صعبين ولذلك تعتبر الخطية قساوة في التعامل مع الله لذلك قال بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين في الاصحاح 3 قال لهم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني الشخص الخاطي اللي ما بيستمعش لصوت ربنا فقلبه قاسي من الداخل لا تقسوا قلوبكم. خصوصا في التعامل مع ربنا الرقيق القلب البعيد عن القساوة دي. قلب ربنا بعيد جدا عن القساوة بل يتميز بالرقة واللطف والحنو وأعطانا لمعاملاته لنا قدوة صالحة يعني ايه مثلا يعني نبص نلاقي ربنا شايف يعقوب أب الآباء خايف من أخوه عيسو فيرق قلب الله جدا مع ان يعقوب كان خدع اباه ومشي غلط الى اخر لكن اول ما لقى خايف في السكه اظهر له الرؤيه العظيمه

عظيمة، سلم واصل بين السماء والأرض، والملائكة طلع ونزل عليه في تكوين 28 وقال له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. قلب طيب حنين، حتى من غير ما يعقوب يصلي ساعتها أو ماشي وتعبان، لكن ربنا طيب في معاملته الناس. لقى إبراهيم بيرفع السكينة على ابنه مع إنه مديله وصية دي، ما احتملش ربنا دي، فقال له: لا لا لا لا لا، ارفع يدك عن الغلام ولا تفعل به شرا. لقى بطرس قطع ودن العبد، عبد رئيس الكهنة، فكان الله حنين جدا على هذا العبد، لزق له ودانه وصلح له تاني، مع انه عبد ما كانش بيسمع الكلام، لكن برضه اداله ودان ولو ما بتسمعش الكلام. ربنا حنين اللي ما عندوش قدوة، اللي لما لقى سارة طردت هاجر حن عليها في السكة. لما لقى الراجل اللي عند جيكب جيت حزة اللي بقاله 38 سنة ليس له إنسان يرميه في البركة لما يتحرك الماء عشان ينال الشفاء، هو بنفسه شفاه. ربنا اللي لما لقى إيليا هربان من إيزابيل وخايف، إيليا الجبار الشديد، لما لقى خايف ظهر له في السكة وقال له: مالك ها هنا يا إيليا؟ وطيب خاطره بكلمتين كويسين. ربنا لما لقى المرأة المضبوطة في ذات الفعل وهيرجموها وقف ضد راجميها وأنقذها منهم وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرجمها بأول خطوة. ربنا الطيب اللطيف اللي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الله الحنون الطيب، كان يعني ما يحبش القسوة مع الخطاة وقف جنبهم، لكن مع الخساء وقف ضدهم، وقف ضد الكتبة والفريسيين وقال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المرعون. ليه؟ لأنكم تحملون الناس أحمالا عسرة الحمل لا تستطيعون أن تحركوه في الظهر. قال لهم: لا مش كده، خليكم حنينين على الناس، ما تحملهمش احمال ثقيله. اللي ادانا مثل العبد اللي مديون وسيده لما بكى قصاده مرضيش يرميه في السجن وعفى عنه، فلما خرج مسك عبد زميله وطلب منه دين وحب يرميه في السجن، قال لهم: لا لا لا لا لا، العبد القاسي ده تاخدوه وهو ده اللي تبقوه في السجن، لانه ما كانش لطيف مع زميله وكان قاسي على زميله. فربنا ما يحبش القسوه دي ابدا. والعجيب ان اولاده القساه او شعبه القاسي كان يعاتبهم في رفق. يعني يعاتبهم في رفق؟ يقول: اسمعي ايتها السموات، او انصتي ايتها السموات، واقشعري ايتها الارض، ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. طب يا رب اللي عصوا عليك بتعمل ايه؟ قال لهم: هلما نتحاجج، يقول الرب، ان كانت خطاياكم كالفرنس فابيض مثل الثلج. يعتب رقيق مع انهم كانوا ناس وحشين. يقول لهم في سفر أرميا: النبي شعبي عمل شرير، تركوني أنا ينبوع المياه الحية ونقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تنطق ماء.
ربنا اللطيف اللي لما يلاقي الابواب مغلقة امامه يقول انا واقف على الباب واقرا، من يفتح لي ادخل واتعشى معه وهو معه. طب وان ما فتحش يا رب افضل اقرا على الباب لغاية لما قسوته تتركه ويفتح مرة تانية. او ممكن يبدي درس لهذا الانسان زي ما فعل مع عذراء النشيد وقرأ على باب قلبها فلم تفتح، فمد يده الى القوة فأنت عليه احشاؤها، ولكنها قالت غسلت رجلي فكيف اوسخهما خلاطا. ده كلام لابنت جاتولي. فبتقول حبيبي تحول وعبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. خذ درس، لكن برضو رجع ثاني وصالحها ومشيت الامور كويس. العجيب في ربنا ان يقول مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم. طب برضه هو معاند ومقاوم وتمد ايدك. عيال بكره يتصلحوا وبكره يتوبوا ويبقوا كويسين، نطول امدنا عليهم لغايه ما يتصلحوا. طيب ربنا عجيب قوي في سبته، على الرغم من ان محبته غير محدوده ونحن نقابلها بنكران بالجميل وبجحود، لكن برضه لا يزال يمد يديه طول النهار الى شعب معاند ومقاوم. حتى على الصليب عايزين قسوه من الناس اكثر من الصليب، وهو على الصليب يقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. صدقني يا رب انت طيب طيب بجد، طيب حتى مع الناس اللي مهماش طيبين يعني. ومع ذلك احنا بنمشي في قساوة حتى مع الله، حتى ضد الله. القساوة دي ان على الرغم من ان ربنا بيطيل اناسه ويصبر، وعلى الرغم من معاملته المحبة، نحن لا نتأثر بطول اناس الله، غير عالمين ان طول اناسه انما تقتادنا الى التوبة. الانسان صاحب القلب القاسي لا يتأثر بالصلاة ولا بقراءة روحية ولا بلحن ولا بتمثيلة ولا بقداس ولا بعظم، لأن هذه الأمور الروحية إنما نزلت على قلب من صخر، زرع نزل على صخر. القلب الطيب يبقى طينة لينة في يد الله يشكلها كما يشاء، اما القلب القاسي يبقى زي طينة خشنة لا يصلح ان ربنا يعمل منها آلية للكرامة، ويجد انها لا تصلح الا آنية للكوان. قلب صعب شديد، لا عظات ولا تأثير ولا الحان ولا تذكير ولا ايات ولا كتب روحية، قلب تعبان. حتى لما يتأثر شوية ويجيب فيه تأثير يقول عليه الكتاب واذ لم يكن له اصل جف،
بل ان هذا القلب القاسي ايضا لا يتاثر بالاحداث، لا يتاثرش بالحوادث، يلاقي الزلازل بتحصل ساعات في خط وبعدين يرجع لقساوه قلبه زي ما هو، والزلزال يا عمي ولفنا عليه، يلاقي السنور تيجي فيتخض، يقول لك تيجي الايزون اللي موجود في الشمس له تاثير وتاثير، يتاثر شويه وبعدين يرجع تاني، قساوه القلب ما بتعملش فيه اثر، واحد يموت يتاثر دقيقتين ويرجع تاني، قلب قاسي، قلب قاسي لا يستجيب لكلام الله ولا يستجيب للاحداث، ولا يستجيب للاحداث ولا يتاثر بالانذارات التي يضعها الله في طريقه، كما في انذارات. يعني امرض مرض يجي له ورم يخاف ان يبقى سرطان، يقول له طب يا رب وخلاص انا من اول دلوقتي هبقى زي اوغسطينوس اللي كان، زي موسى الاسود اللي كان، هبقى زي الملك مخيل، زي الملك جبريل وهكذا، وبعدين يحللوا الورم يطلع ورم حميد، يقول له لا احنا هنا وبينك مسافات لسه بدري، ويرجع الى قساوه قلب. ده قالك ايه؟ ما طلع حميد. هذا مش معقول. قلب قاسي لا يتاثر بالانذارات، بل لا يتاثر بوخز الضمير. واخذ الضمير ده عباره عن صوت الهي جواه، عباره عن الروح القدس يمجده على الخطيه. بعد شويه خفيف. ولا يتاثر بالايقونه اللي فيها المسيح مصلوب، ولا بالايقونه اللي فيها اكليل الشوك. يبص يقول اه الفنان ده كويس قوي. فنان. وانت بتلقي ملاحظاتك على الفن، ولا تاثرك الروح بالمسيح المصلوب وبالشوك اللي فيه. قلب قد قد من صخر. مش ماشي زي ما قلت. كما ان القلب قاسي بالنسبه لله، قاسي بالنسبه للناس. يعني فرعون مثلا كان قلبه قاسي، يضرب ضربه من الضربات، يمدح موسى وهارون يقول لهم خلصتوا انا اخطيت، صلوا من اجلي وانا خلاص هضبط الشعبه اللي انتوا عايزينه. ترتفع الضربه يرجع ريما لحالتها القديمه. هذا صعب القلب قاسي. هذا القلب القاسي كما انه قاسي مع الله يكون قاسي على الناس ايضا. تلاقي القلب القاسي قلب غضوب، يغضب، يسخن، عينيه تطق شرار زي ما بيقول نار، ما يحتملش لان قلبه قاسي، لا يغفر لغيره لان قلبه قاسي، ما عندوش رقة، ما عندوش لطف، ما عندوش مراعاة لشعور الناس، ممكن يجرح الناس كما يشاء بقلب قاسي. إن غلط أحد فيه يكون عنده كثرة التوبيخ. ده كثرة التوبيخ دي ربنا يعني قال عليها الكثير التوبيخ المقسي قلبه. يعني كثرة التوبيخ فيها قساوة قلب. إنسان أيضا في قساوة قلبه يهدد، يتصل بالعناد من أجل قساوة القلب، لا يتوب من أجل قساوة القلب، لا يخاف الله من أجل قساوة قلبه، عنده كبرياء. قساوة القلب هي عبارة عن موضوع كبير جواه خطايا.

0: جدا. الحاجة اللي احنا بنسميها الخطايا المرتبة، خطايا مرتبة، مرتبة من مادة خطايا. فايه اسباب ومجالات هذه القسوة؟ عموما الخطية تقسي القلب، يعني شوفوا علاقة الخطية بقسوة القلب. قسوة القلب تلد الخطية، وأيضا الخطية تلد قسوة القلب، فهي تأخذ وتعطي مع بعض. ساعات الكبرياء تلد قسوة القلب، ساعات الطبع يلد قسوة القلب. زي فرعون كان طبعه قاسي، هو كده طبعه قاسي. في ناس من اللي طبعهم لطيف، يعني هادي، ده عندنا ستات من اللقباط ما يقدروش يذبحوا فرخه، وعشان تذبح الست فرخه يجي للكاهن تقول له اديني حل يا ابونا، اديني حل عشان نذبح فرخه. وفي بني ادمين تانيين يذبحوا الواحد البني ادم من غير ما رمشه يرف، يذبحوا. وفي ستات يذبحوا الراجل ويقطعوا حتت ويحطوا في اكياس نايلون. ويرموه للكلاب الضالة. انا مش الحاجات دي جت في الجرايد، انا مش بقترحها، انا مش عارف ازاي. ده في مرة ان واحدة ست ذبحت واحد وشفته، يعني طلعت اللحمة من العظم هتعملوا كوستوليت قبل ما تتقفوا على القسوة، على غرابة الموضوع. ففي ناس عندهم قسوة بسبب الطبع بتاعهم. من امثلتهم زي ما قلنا فرعون، ومن امثلتهم هيرودس الملك الذي عاصر الميلاد، امر بقتل كل اطفال بيت لحم من الرضيع لسن السنتين، يقتل كل الاطفال بتاع البلد كلها. قلب قاسي. وفي ساعات قساوة القلب تأتي بسبب الكبرياء وبسبب النصيحة الخاطئة. يعني فرعون بيقول أتعب الشعب في عبودية قاسية، عبودية ايه؟ قاسية. واحد ثاني من الناس الطيبين برضو كان عنده الحكاية دي، سليمان الحكيم، وأثناء بناءه للهيكل أثناء المنشآت اللي بيعملها أتعب الناس برضو بعبودية قاسية. فبعد ما مات سليمان جم الناس وراحوا الابن رحبعان وقالوا له أبوك قص النير علينا، فاحنا نطلب انك انت عم تخفف شوية ما تبقاش زي ابوك. فراح بعام شاور الشيوخ وشاور الشبان. الشيوخ قالوا له كلمة لطيفة، قالوا له ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب واحببتهم وخدمتهم يكونون لك عبيدا كل الايام. انت لو مشيت لطيف معاهم واحببتهم وخدمتهم، انت صرت اليوم عبدا لهذا الشعب، هم هيبقوا ليك عبيد طول الايام. فراح للشبان قال لهم انتوا رايكم ايه؟ قالوا لا، هم هيستضعفوك ولا ايه؟
1: فكروك انك انت يعني مش ده انت تقول لهم الآن
0: تقول لهم انا خنصري اغلظ من نفس ابي، ابي ادبكم بالصياد وانا ادبكم بالعقارب.
1: انت فاكرين ايه؟
0: فقال لهم الكلمتين دول بقسوة، كانت النتيجة ان قالوا الى خيامة يا اسرائيل، وعشر اصباط تركوه وما فضلش عنده الى جوار سبت لحنوت غير سبت يهود، وضاعت منه البلد دي كلها بقيادة يا ربعام ابن نباط. يا حبيبي ما كان بلاش القسوة دي ما تجيبش نتيجة، اهل بقى ما في خطايا الواحد يعملها تبقى خطية العمر كله. اهو دي خطية العمر كله بتاع رحمان، وانقسمت المملكة بسبب قسوته، بسبب استماعه الى نصيحة خاطئة من شبان يعني فاكرين ان الشدة هي القوة. ساعات القساوة بتأتي من الرغبة في الانتقام، يقول لك ده عمل انا هعرف ربي. من اصعب الامثلة على هذا الامر قسوة شمعون ولاده، لما اختهم دينا يعني اخطأ اليها ابن شكيم، عملوا حيلة لغاية لما قتلوا بيها كل اهل القلب. قالوا لهم ما نقدرش ندي الناس، مش مختونين احنا يهود ونحب القتال. قالوا نختت، فختموا القرية كلها، نزلوا دبحوها. ايه القسوة دي؟ لما عاتبهم ابوهم قالوا له ايه؟ النظير زانية يفعل باختنا؟ يعني بيبرروا نفسهم في القسوة برضه، مش بيقولوا اختينا، لا دول يستهلوا، دول ما يجوش الا بالدم. من ضمن اسباب القسوة ايضا الغيرة، عشان كده السفر النشيد يقول الغيرة قاسية كالآوية. قاسية الغيرة، ده لو واحدة ست بتغير من واحدة تاني تبقى الله يرحمها، تدبر لها تدابير وما فيش حنية ابدا، تتخلص منها او تتخلص منها، غيرة صعبة. عند الستات اكتر، لكن برضه ساعات عند الرجاله. يعني قايين لما قتل هابيل وهو اول قاتل على الارض، ما كان بسبب غيره برضه. لقى ان ربنا نظر الى محرقه هابيل وقبلها، فقال اخلص عليه. صعب قوي الغيره دي، بتجيب قسوه. او لما واحده تبقى ضرت واحده تاني. ضرة عشان سموها ضرة ليه؟ جايت من الضرر ولا حاجة؟ المهم برضه بتبقى غيرة. يعني مين اللي يستولى على الراجل، هي ولا ضرة؟ والراجل بقى غنيمة لواحدة منهم ويبقى لوحديك، يعني ما يبصش لواحدة تاني. ده من اجل الغيرة دي وجدنا ليئة بتغير من اختها راحيل، لان راحيل كان شكلها حلو وليئة يعني شكلها مش ولا بد، وضعيفة العينين، وابونا يعقوب اخذها مأجر يعني بخدعة. فقالت الكلمة العجيبة، قالت مصارعة الله صارعت مع اختي، مصارعة الله صارعت مع اختي. يعني حتى لو كانت الضرة اختي شقيقة برضه الغيرة ما لا تعرف لا شقيقة ولا اخت، ما تعرفش غير مصلحتها. الغيرة دي صعبة جدا، وغيرة الضرة. ساعات غيرة الحمى برضه تشعر انها ربت واد وساعدت فيه طول عمرها، وجات بنت خدته على الجاهز، هتبقى مفلفلة. مش كل الستات طبعا،

يعني احسن حمى حدثنا عنها الكتاب المقدس نعمة حماه رعوش. يعني ما شفتش في القصص اللي قريتها، ليش في قصص ثانيه ما شفتش القصص اللي قريتها حماه لحد مرات ابنها زي نعمة. من ضمن القسوة أسبابها يعني أنواع من الشهوة، مش ضروري شهوة جنسية. يعني مثلا آخاب اشتهى أن يمتلك حقل نابوت اليزرعيل، فلأن كان عنده الشهوة أن يقتني هذا الحقل، كانت النتيجة لمساعدة زوجته إيزابيل انهم دبروا تهمة للراجل وجابوا شهود زور وقالوا عليه جدف وقتلوه ولحظت الكلاب دمه. عشان كده ربنا ما عجبتوش القسوة دي وقال له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك انت ايضا، لانه كان قاسيا. القسوة دي صعبة. ساعات من اسباب القسوة الحقد، العداوة، الغضب. من الامثلة الكثيرة للقسوة الحروب التي تفتح العالم، الحروب اللي يقتل فيها مئات الناس او الاف الناس، وكأن لا آدمية لهؤلاء ولا لفاكرين. والحروب بنشوف اشياء في الحروب تدل على مدى القسوة التي يعامل بها الانسان، سواء بالنسبة لقتل الناس او لتدمير بلاد او تدمير مدن او قرى او تدمير مصادر الثروة عند الناس. كل قسوة، المدافع والبنادق والأناجل والطيارات، تتحول الارض الى جحيم. فين قسوة الانسان هي السبب في كل هذا؟ من ضمن مظاهر القسوة ايضا الضرب والايذاء والاغتصاب والتهديد وفرض الاتاوات على الناس، اما تدفع كده لنقتلك. ولها أمثلة كثيرة. من ضمن مظاهر القسوة أيضا الناس الذين يبالغون في الأسعار في قسوة على الذين يشترون، وبخاصة الفقراء منهم، أو اللي يستخدمون الربا. يستغلون به الفقراء يعني. هل السيد المسيح ضرب لنا مثلا اخر في القسوة وهو الصلاة؟ يعني لما سألوه في متى 19 ومرقس 10 قالوا له ان يعني مكتوب في الكتاب ان من اراد ان يطلق امرأة فليكتب لها كتاب طلاق، يكتب لها كتاب طلاق وينشي. فقال لهم السيد المسيح كلمة لطيفة، قال لهم موسى سمح لكم بالطلاق من اجل قساوة قلوبكم. يعني من اجل قساوة قلوبكم؟ فصرح القديس يوحنا ذهبي الفم في تفسيره لانجيل متى ان الرجل كان لما يتعب من امرأة يقتلها. فايام موسى النبي قال يصرح لي بالطلاق بدل ما يقتلها. طبعا في ايامنا الحالية اللي الناس اصبحوا هياكل للروح القدس، والروح القدس حل فيهم ما عندهمش الرحاب. سأل يعني ما لم يصرح ابدا بالطلاق لاي سبب الا لعلة الذنب. القسوة

كما قلت لكم بثلاث خطايا كثيرة، فآخر نقطة نقولها هي كيف يمكن أن الإنسان يتخلص من القسوة. فاكر زمان وإحنا شبان صغيرين كنا بندي طلبة مدارس الأحد تدريب

0: في المشروع. مش عارف تقدروا تعملوها دي ولا لا.
1: من ضمن الحاجات اللي تخلي الانسان يبطل القسوة ضد الله وخطيته، اللي مثلا يقول ارواح الذين ماتوا هيشوفوني وانا بخطي. من ضمن الحاجات المؤثرة معاشرة الرحومين الذين لا قسوة عندهم، او قراءة القصص عن الناس اللي عندهم رحمة. من ضمن الوسائل الاتصال بآلام المجتمع. كل ما الانسان يتصل بآلام المجتمع قلبه يحن وتدخل الرأفة الى قلبه، والحنان ايضا يدخل الى قلبه. وخصوصا افتقاد المعوزين والمحتاجين. يعني لو ان مدرسي مدارس الاحد في ايام الاعياد اخذوا اولادهم الكبار وما يخلوهم يزوروا اماكن الناس الفقراء والمحتاجين ويقدموا بنفسهم حاجات، هم تلاقوا الرأفة تدخل الى قلوبهم عن هذا الطريق. ولما الكتاب علمنا الصوم وان الانسان يصوم لغاية لما يجوع لكي يتراءف قلبه على الجوع الناس الجعانين اللي مش لاقين ياكلوا. القراءات الروحية ايضا تساعد، وايضا ترك اسباب القساوة. يعني الواحد يشوف ايه اسباب القسوة اللي عنده، هل هي نوع من الغيرة، هل هي نوع من الكبرياء، هل هي نوع من التخلص من المنافسين، هل هي الاهتمام بكرامته والانتقام لنفسه. يشوف ايه الاسباب ويحاول انه يبطلها. نكتفي بهذا وتفضل.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي.

لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل وياخ نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنب مع صواب نوت نوت امين تسبحت وصلات النوم.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، وأنعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرا من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلامة ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

من خمس خبزات وسمكتين، إلا أن نمضي نحن فنشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000.

بسم الله يا ابو من الروح القدس الله الواحد امين. احنا قدام الانجيل اللي اتقرا النهارده من انجيل لوقا، يمكن انجيل محفوظ كلنا عارفينه، بيتكرر كتير سواء في قراءات القداسات او في الساعه التاسعه لما بنصلي دايما في صلوات الاجبيه. لكن نقف كده قدام الانجيل دوت اللي فيه الآباء الرسل التلاميذ لما جم كده يعني يوصفوا العالم أو يوصفوا الحياة أو الأرض اللي هم عايشين فيها، وقفوا كده قدام ربنا، وقفوا يقولوا له إننا هنا في موضع قفر. المكان اللي احنا عايشين فيه ده، الأرض دي، العالم بقى كله يعني هو موضع قفر، موضع ما فيهوش شيء يشبع، ما فيهوش شيء يفرح، ما فيهوش شيء يغني الإنسان. عشان كده نلاقي أنه لما ربنا يسوع يقول كده بعد ما التلاميذ رجعوا أخذهم وذهب بهم إلى موضع خلاء، يقول الجموع عملت إيه؟ تبعتهم، جريوا وراه، راحوا

ليه؟ محتاجين له جدا. ولما جري وراه يقول كده الإنجيل إنه ابتدى يكلمهم عن إيه؟ عن ملكوت الله. ابتدى كده يعني يرفع قلوبهم ويرفع عقولهم ويكلمهم عن ملكوت الله. ولما قعد يكلمهم عن ملكوت الله فضلوا قاعدين، وتعدي الساعات ويعدي الأيام، فضلوا قاعدين معاه وكأنهم نسيوا أي احتياجات أرضية ونسيوا أي جوع مادي. يعني ما بقاش ده موجود ولا بقى ده مسيطر عليهم. مجرد أن التلاميذ بقى بعدها راحوا قالوا له اصرفهم، بقى لهم 3 أيام قاعدين، خليهم يروحوا بقى يشوفوا حاجة يأكلوها. فقصاد ما المسيح قاعد وتجمعت الجموع حواليه وكان بيكلمهم عن ملكوت الله، وقصاد ما كان الوضع اللي هم فيه والحال اللي هم فيه أو الموضع كان موضع قفر، لكن كانت النفوس شبعانة جدا، كانت النفوس متغذية، كانت النفوس فرحانة وحاسة أنها لا تحتاج إلى شيء. علشان كده الموقف ده الكنيسة النهاردة تحطه قدامنا. طبعا احنا لسه ما زلنا في أحد شهر أبيب، وشهر أبيب ده كلنا عارفين ان فيه في بدايته عيد الرسل يوم 5 أبيب يعني. فالكنيسة خلال قراءات أحد شهر أبيب تورينا كده عمل الرسل وعمل التلاميذ، ونقول انه من بعدها هو ده عمل كل واحد فينا من ولاد ربنا. يعني ايه؟ يعني لو الموضع حوالينا قفر والدنيا حوالينا صعبة وكلنا شايفين يعني قد ايه الوضع، يمكن كل شوية عمال الموضوع ايه يعني يصعب والشكاوي تزيد وفعلا الناس تعبانة، لكن قصاد دوت في ناس تتبع المسيح وعمالة كده تسمعه وهو بيتكلم عن ايه؟ عن ملكوت الله. وبعدين تبقى في شبع وفي فرح وفي اكتفاء يعني مريح جدا للنفس. ومش معنى كده ان الواحد يعني احتياجاته الجسدية ما هيش موجودة، لا، زي ما شفنا هنا نلاقي انه ربنا يسوع نفسه بيعمل ايه؟ يشبعهم، قال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا، واداهم وكسر ووزع. وقصاد انه هذا الموضع قفر، لكن يختم الانجيل زي ما سمعنا يقول ايه؟ اكلوا جميعا وشبعوا، مش بس كده لكن ايه؟ وفضل عنه. هي دي الصورة بقى، أو هو دي الحقيقة المهمة اللي احنا النهاردة محتاجين نعرفها، ان احنا لو استنينا انه الحال حوالينا يتعدل علشان نفرح ونرتاح وننبسط ونطمن، هنبقى بنجري ورا سراب مش هنوصل منه لشيء. لكن اللي هيعرف وسط دوت يتبع المسيح ويسمعه وهو بيتكلم عن ملكوت الله ويرفع كده قلبه وعقله، تلاقيه بقى في اطمئنان وفي فرح وفي شبع ويتفضل عنه كتير. مش كده؟ يمكن لو خدتوا بالكم سمعنا البولس اللي اتقرى علينا النهاردة يقول كده قديس بولس وهو بيكلم تلميذه تيموثاوس، يقول له أما التقوى مع القناعة فهي إيه؟ فهي تجارة عظيمة. تقوى، تقوى ربنا وإحساس بحياة مقدسة معاه ومخافته والحياة في حضوره يعني. قال له أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ويحذره طبعا التحذير المهم اللي كلنا حافظينه ويمكن بنشوفه عمليا حقيقي كل يوم مش كلام، لما يقولوا كده لأن محبة المال هي إيه؟ هي أصل كل الشرور. يعني آية حافظينها وعارفينها، وأعتقد أن يمكن كل يوم بيوم لما نخش أو نشوف مشاكل أو نشوف حاجات كده تبع المال نلاقي فعلا فعلا محبة المال أصل إيه؟ أصل كل الشرور. يقول الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وعملوا. بعدين يقول له الكلمة الجميلة اللي تمشي قوي مع الإنجيل، يقول له أما أنت إيه؟ يا رجل الله. في ترجمة تانية يقول أما أنت يا إنسان الله. يقول له تيموثاوس أنت مختلف، اوعى تخش في الدوامة دي، أنت اسمك إنسان الله رجل الله، طب اعمل إيه؟ يقول اهرب من ده واسعى في طلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر

قبول الالهام وداعه، يقول له سيبك من الحاجات ديت، اوعى تتشغل بيها، ويقول له كده امسك بالحياه الابديه التي اليها ايه، التي اليها دعيت. كان ربنا يسوع يكلمهم عن الامور المختصه بملكوت الله، ويقول له امسك بالحياه الابديه. مش كده بقول تاني، احنا النهارده قصاد فعلا عالم هو موضع قفر، لا في شيء يفرح ولا في شيء يطمن ولا في شيء يشبع من ذاته. لكن اللي هيختار انه يتبع المسيح ويسمعه كده وهو يتكلم عن ملكوت الله ويبقى عايش حياة تقوى مقدسة فعلا، هتلاقيه ايه؟ في حالة اكتفاء وفي حالة شبع، فعلا في حالة اكتفاء وفي حالة شبع. ويقدر يقول أو يصلي المزمور اللي كلنا برضو حافظينه بنصليه في الساعة الثالثة، اللي يقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. على فكرة بالمناسبة يعني المزمور ده اللي بيقول فيه الرب يرعاني لا يعوزني شيء، على مياه الراحة يوردني، والكلام الجميل اللي كلنا عارفينه، صلاه إمتى داود؟ هل يعني كان في حالة مادية كويسة؟ أبدا. يقول تاريخ أنه في الوضع دوت كان هربان من شاول، وأسف مش من شاول، من ابنه أبشالوم اللي عمل عليه انقلاب وخد منه الحكم وطرده، ما كانش لاقي يأكل، كان في حالة صعبة جدا. لكن ربنا جاب له حد بدأ يعول، اسمه برزلاي الجلعادي، بدأ يعول وبدأ يأكله وبدأ يهتم بيه، فبقى حاسس داود أنه إيه؟ إنه في رعاية ربنا. زي ما بيقولوا من ناحية المادية كان في احتياج شديد، حتى تقال عن برزلاي الجلعادي كلمة كده، قال عليه الرجل الذي عال الملك، اللي بدأ يأكله، يعني تخيلوا ما يبقى ملك مش لاقي يأكل. لكن هو كان في حالة إحساس أنه ربنا هو اللي بيعوله وهو اللي بيخلي باله عليه جدا، فوقف يقول له كده الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. مش كده إحنا النهاردة عايزين نعرف النقطة دي، إن كنا في موضع قفر نحتاج أن نتبع المسيح، نحتاج أن احنا نتربط بالسماء، ونحتاج أن احنا كده نتمسك بيه جدا ونتمسك بالسماء جدا، ونلاقيه هو بقى يهتم يعني بكل شيء، يهتم بكل شيء بكل احتياجاتنا، فيقول أكل الجميع وشبعوا وفضل أيضا عنهم. فعشان كده يعني نحتاج دوت قوي في هذه الأيام. طب لو أوقات عدينا بضيقة أو بمشكلة أو بظروف شوية ضيقة أو صعبة، كمان تأكدوا أن ربنا هو معانا، حتى لو الوضع صعب، حتى لو الأمور شوية متأزمة، بس هو معانا. يعني تخيلوا أنه معجزة إشباع الجموع العظيمة دي اللي وقف فيها التلاميذ نفسهم ياخدوا من إيد المسيح الخمس خبزات والسمكتين ويوزعوا على الناس لغاية ما أكلوا وشبعوا، ويقول لهم لموا تاني الكسر، دي خدت منهم طبعا يعني إيه وقت كبير، وعاشوا يعني في جو المعجزة ديت فترة كبيرة. تخيلوا أنه بالذات إنجيل مرقس يقول حاجة عجيبة جدا، أنه بعد الموقف دوت، موقف جميل يعني، بعد الموقف ده يقول أنه ربنا يسوع إيه ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويكونوا لوحدهم، قال لهم لغاية لما يصرف الجموع، ألزمهم يعني، قال لهم لازم تخشوا، يعني غريبة جدا. وركبوا السفينة ودخلوا، كلنا عارفين اللي حصل، أنه إيه البحر هاج والدنيا يعني كده تلخبطت حواليهم وتهزوا وتعبوا، وبعدين جالهم المسيح وهدى البحر وهدى الريح وكل حاجة. عارفين يقول إنجيل مرقس حاجة غريبة، يقول إنه عمل دوت ربنا يسوع وسمح إن هم يكونوا في السفينة لوحدهم ليه؟ يقول لأنهم لم يفهموا بالأرغفة اللي هي معجزة إشباع الجموع، إذ كانت قلوبهم ثقيلة. يا يعني المعجزة الكبيرة ديت ما وصلت لهمش قوي الدرس اللي ربنا عاوز يوصله، فعمل إيه؟ فألزمهم إن هم يدخلوا السفينة ويخشوا في ظروف صعبة قوي، ويشوفوا حتى في وسط الظروف الصعبة دي إيه جاي لهم ومعاهم وسندهم ويقدر يحل كل دوت، عشان يوصل لهم الدرس ده. مش كده بقول إنه لو حتى مرات ضاق الوضع شوي وكده دخلنا في ظروف صعبة،

تأكدوا إنه معانا وإنه شايفنا وإنه بيدبر الأمور وإنه حيطلعنا من دوت وإحنا متعلمين ومستفيدين. عدى بالدرس دوت القديس بولس الرسول نفسه اللي كان عنده شوكة في الجسد وقال إنه تضرعت إليه 3 مرات إنه يشيل عني الشوكة دي، وقال له تكفيك نعمتي. قال له لا،

قوي بالشدائد وبالضيقات وبالضرورات. ليه؟ قال لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قال لكي تحل علي قوة المسيح، تحل علي قوة المسيح في الوقت اللي أنا ببقى فيه، يعني الظروف صعبة والوضع ضيق شوية، بس هو مش سايبني، هو بيدبر كل الأمور وقادر أنه يشبعني ويفرحني ويفيد عني كتير بعمله وبنعمته. عشان كده احنا النهاردة عاوزين نطمن على مستوانا الشخصي من ده، وثانيا ان احنا نسند بعضنا بعضا بهذا الكلام. يعني لو العالم كله بيقول الموضع قفر والوضع صعب والدنيا صعبة، فأولاد الله يشوفوا بعين الإيمان وجوده معاهم وسنده معاهم. أولاد الله اللي مسكين فيه زي ما قال له أما أنت يا إنسان الله مسكين فيه وهربانين من الحاجات المادية وعايشين حياة التقوى مع القناعة، اللي عايشين بيقدروا يسندوا بعضهم بعض، بل ويسندوا العالم كله. لما قالوا له هذا الموضع قفر، إننا في موضع قفر، رد عليهم وقال لهم أعطوهم إيه؟ أنتم ليأكلوا، أنتم دوركم تشبعوا العالم، مش بتكلم من احتياجات مادية، لكن دوركم تخبروا عن المسيح اللي يقدر يشبع، اللي يقدر يفيد عن الإنسان كل احتياجاته، اللي يقدر يكون موجود مع الإنسان ويدبر له كل أمور حياته. ولاد ربنا اللي يعملوا دوت يسندوا بعضهم بعض ويسندوا العالم كله، ما نبقاش لسان حالنا أو كلامنا زي بقية العالم إن الوضع صعب وإن إحنا في حالة ضيق وفي حالة شك، ويفضل الإنسان متذمر، بالعكس، لكن يبقى كلامنا ولسان حالنا زي المزمور بتاع الإنجيل النهاردة لما يقول الرب بار في إيه؟ في كل طرق وقدوس في سائر أعماله، ويقول كده الرب قريب لكل الذين إيه؟ يصرخون إليه. ما جربوها التلاميذ لما دخلوا في موقف صعب ومواقف صعبة كتير، وكانوا يطلبوا ويصرخوا ويجيهم هو ماشي على المية، يجيهم لما يروحوا ينادوا من مؤخرة السفينة وهكذا. فجربوا يعني إيه أن الرب قريب لكل الذين إيه؟ يصرخون إليه. طب إحنا جربناه ولا لا؟ عايزين نعيشها وندوقها ونبقى فعلا ده لسان حالنا. بس الأجمل إنه ما يكونش دوت لسان حالنا فقط في الوقت الكويس أو لما تبقى الظروف ماشية كويس، لأن ديت يعني ممكن الإنسان يقولها، لكن الجميل في وقت صعب في ظروف صعبة الواحد بعين الإيمان يبقى شايفه بخبرته الشخصية معاه واختباراته في مواقف صعبة قبل كده عدت، وشاف سند ربنا وشاف قوته وشاف تدابيره وشاف نعمته، يبقى بيقدر يقول دوت لنفسه وبيقول ده للي حواليه. الرب بار في كل طرق وقدوس في سائر أعماله، الرب قريب لكل الذين يصرخون إليه ولكل الذين يدعون بالحق. نبقى بنطلبه ونصرخ له ونبقى مصدر فرح ومصدر شبع للعالم كله وكل اللي حوالينا، حتى لو احنا كأسرة أو كعيلة حد مننا تعب وتهز شوية، وده أمر وارد بيحصل، يلاقي اللي جنبه يسنده، مش يقع معاه، مش يقعد هو كمان يقول له كلام سلبي، بالعكس، لكن يقول له كده الرب بار في جميع طرقه، في سائر قدوس في سائر أعماله، يبقى بيسبح ربنا وبيشكر ربنا وفرحان بعمل ربنا. ونفكر بعض بظروف كتيرة يمكن عدينا بيها وشفنا إزاي ربنا سندنا وإزاي ربنا دبر أمورنا، فنبقى فعلا فرحانين نشكره من كل قلوبنا متكلين عليه بكل يعني حياتنا. قول يا رب ملناش غيرك، نترجاك أنت ونصرخ فعلا ونقول له مع داود النبي الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. نقول كده حتى إذا سرت في وسط ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لربنا المجد دائما.

0: يسكنني أبليو انتهي بيهم بالنوتيز وقصاصي في لانيز
1: إن ريخني إيغور فاين تنجي جيب شوينيس واب اسمو بشوي زوغ ساسي فيلانيس روفي
2: بشوي سفي اسمو روكي والخنسي يوم في ترسم يونت فيلم بكاهي زوغ ساسي فيلانيس روفي
1: ماري باتي هو خنتم بكم صايب شوي سمكاتيني كتبك ساجي زوك ساسي فيلانيس روبي
2: افي خونم بكم صنج باكسي يوم كتبك ساجي ما تم خوي زوك ساسي فيلانيس روبي
1: ارينا ازفوتو فيفينو اسمو اشو بكشه نتصاوي نكسمي زوك ساسي فيلانيس

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة، لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيا

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

0: هثرن ششني افناي هيتن نبرزين توت فمبي مايرومي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: شويس نينان بشويس نينان قليلو يا خنفران إمي بيوت نمي بشيري نم ببنظمة سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الخدمة.

0: زقصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد الله دائما.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بلاط.

0: وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم، نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

صانع الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله، أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك، حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك. أشكرك يا رب لاستقامة قلبي إذ عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا

انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني إني اخترت طريق

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك كقولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين إلى الأبد وإلى مدى الدهر كنت أسلك.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحياتك.

فلهذا حفظت كلامك صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم،

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت فلهذا أبغضت كل ترك الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت، وكل طريق

بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك، غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا عبدك أحبه، صغير أنا ومرزول، وحقوقك لم أنسى، عدلك حق هو إلى الأبد.

سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء.

الناس من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

حضرتك ككلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي.

0: الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.
1: آمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين.

بساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

تقل كلام المزمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

بكلمته ومعرفة قصده. فالشخص الروحي إذا وقع نظره على كلمة فيها شيء روحي ينجذب إليها، فإذا انجذب نظرك لكلمة معينة في المزمور فاعلم أن لك فيها كنزا مخفيا يحتاج أمانتك في الصلاة كي يستعلن لك هذا الكنز.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط.

ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا، ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد، كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركائه في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين، والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا.

أقدمهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب اذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

إنجيل متى الأصحاح الرابع عشر. في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط، فصرت هيرودس. من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها، فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبي، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا، فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعام. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا هاهنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان، فقال: أتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين، ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبع. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج، لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: إنه خيال، ومن الخوف صرخ. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخاف. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به
وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارة، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكورة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. الأصحاح 15. حينئذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين من أورشليم قائلين: لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ؟ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنتم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن الله أوصى قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا. وأما أنتم فتقولون: من قال لأبيه أو أمه قربان هو الذي تنتفع به مني، فلا يكرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدون

أني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى، يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صورة وصيداء، وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها، لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضال. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل، وصعد إلى الجبل وجلس هناك. فجاء إليه جموع كثير، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. حتى تعجب الجموع إذ رأوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. وأما يسوع فدعا تلاميذه وقال: إني أشفق على الجمع، لأن الآن لهم 3 أيام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون، ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق. فقال له تلاميذه: من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده؟ فقال لهم يسوع: كم عندكم من الخبز؟ فقالوا: 7 وقليل من صغار السمك. فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض، وأخذ 7 خبزات والسمك، وشكر وكسر وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجمع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكسر 7 سلال مملوءة،
والآكلون كانوا 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل.

الأصحاح السادس عشر. وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحوا، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الآلاف وكم قفة أخذتم، ولا سبع خبزات الأربعة الآلاف وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إنه يسوع المسيح. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني.

من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم، إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح 18 الآية 18: وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه برسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الإصحاح 19: فحدث في مكان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع، فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. نتابع رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. النهاردة بنعمة المسيح نختم الرحلة الثانية ونبتدي مع بولس الرحلة الثالثة بتاعته. أذكركم إحنا في الرحلة الثانية اللي هي واخدة من سنة 50 لغاية سنة 52 ميلادية. بدت الرحلة زي ما إحنا عارفين، المركز بتاع انطلاق بولس كنيسة أنطاكية سوريا. طلع بولس وكان معاه سيلة، وكانوا حاملين قرارات المجمع بتاع أورشليم اللي سمعنا عنه في أعمال 15. طلع بولس في بداية الرحلة زي ما احنا شايفين في الخريطة كرحلة افتقاد للكنائس اللي كان أسسها في الرحلة الأولى، اللي هي المنطقة بتاعت آسيا الصغرى، دربة وليسترا وإيقونية. وبعد كده الروح منع بولس من أنه يكرز بالكلمة في آسيا، فوقف بولس مش عارف يروح فين، لغاية ما شاف الرؤية رجل مقدوني قال له: أعبر إلى مقدونيا وأعنا. فشعر بولس أن ده صوت ربنا، فعبروا بحر إيجا وراحوا على أوروبا. وزي ما شفنا راح بولس كرز في فيليبي أول مدينة في أوروبا، وبعد كده ترك فيليبي وراح تسالونيكي، بعد كده من تسالونيكي راح ليلا إلى بيريا، ومن بيريا سافر أتينا كما في البحر زي ما شفنا الخطة اللي عملها بولس الرسول عشان يهرب من المراقبة. وآخر حاجة وصل بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس. زي ما شفنا بقى آخر مرة معلمنا بولس الرسول أول ما وصل كنيسة كورنثوس، قريت لكم كورنثوس الأولى الإصحاح السادس، الخطايا بتاعة أهل كورنثوس، مدينة في منتهى الفساد معروفة تملي المدن الساحلية بتكثر فيها الخطايا غير المدن اللي بتبقى في الجنوب. السبب إيه؟ السبب إن المدن الساحلية عادة بتكون ميناء، مواني، والميناء تملي بيجي عليها ناس ويسافروا. تملي المناطق الساحلية تلاقوا فيها مواني، والمواني دي بتستقبل سفن كتيرة، ناس يجوا يقعدوا يوم يومين في البلد ويسافروا. ف
1: على رأي المثل يعني اللي يمسافر مش عارف كتر من الايه، فتلاقوا تملي المدن الساحلية ينزلوا ناس فيها يعربدوا يعملوا خطايا، وبعد يومين يروح واخد المركب ومسافر على بلد تاني. عشان كده نلاحظ تملي يعني اسكندرية أتينا إيطاليا، بعكس الجنوب تملي الجنوب طبعا بالنسبة لمصر، لكن أقصد يعني بعكس المناطق اللي بعيدة عن السواحل في كل بلاد العالم بتلاقوها أكثر التزام، دي حاجة يعني معروفة. فبولس لما راح كورنثوس وشاف الشرور الكتيرة اللي في البلد، على ما يبدو أن بولس حب يحزم الشنط بتاعته وقال لك البلد دي إيه ملناش عيش فيها. وهو مسافر زي ما شفنا بقى شاف رؤية في الليل، ربنا ظهر له قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليزيك لأن لي إيه شعبا كثيرا في هذه الإيه المدينة. فكانت النتيجة زي ما شفنا بقى بولس قعد في كورنثوس قد إيه، سنة ونص، سنة وست أشهر، أكبر مدة لغاية دلوقتي يمكثها بولس الرسول في مدينة. فكانت النتيجة أن عمل كنيسة إيه كبيرة قوي، حتى أن بولس كتب لها رسالتين، رسالة كورنثوس الأولى ورسالة كورنثوس الثانية. وزي ما شفنا بولس لما راح كورنثوس قعد في بيت زوجين، راجل اسمه أكيلا بونتي الجنس لكن راجل يهودي لكن مولود في بونتوس، ومراته بريسكيلا. سبب ان بولس يعني كان في توافق انه كانوا هما الاثنين في نفس الايه بولس والعيله من نفس المهنه في صناعه الخيام. قعد بولس السنه ونص دول في كورنثوس في بيت أكيلا وبريسكيلا. في نهاية السنة ونص بقى نكمل، وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة، المدة الطويلة ديت السنة وست أشهر، أو ممكن يقصد بأيام كثيرة. لو تفتكروا آخر حديث اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت كان حصل هياك في المدينة وراحوا لغاليون عشان يحتكموا، فاكرين الحدوتة؟ فحصل هياك في المدينة، فبولس قال أنا مش هسيب كورنثوس غير لما البلد إيه تهدى خالص. فبعد الحادثة دي قعد أيام كتيرة لغاية ما البلد هديت، لكن في النهاية مجمل اللي قعده في كورنثوس كله إيه؟ سنة وست أشهر. وأما بولس فلبس أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا. خلاص هيختم بولس الرحلة فهيرجع إيه سوريا اللي هي أنطاكيا، ومعه بريسكيلا وأكيلا. العلاقة توطدت جدا ما بين بولس وما بين العيلة ديت، لدرجة ان لما بولس سايب كورنثوس قالوا له لا احنا كمان هنسافر معك، فسافر الرجل ومراته مع بولس. طيب في السكة يقول بعدما حلق رأسه في كنيسة

خيرية. كان خيرية دي المينا اللي في كورنثوس، هو قاعد في المدينة فوصل. عارفين كورنثوس دي؟ بس عشان تتخيلوا الدنيا، كورنثوس عبارة عن برزخ. يعني ايه برزخ؟ يعني لسان كده داخل جوه المية والمية بتحوطه. البرزخ ده عرضه ما يعتبرش كبير. السفن لما بتيجي من الشرق او من الغرب، بدل ما تلف حوالين البرزخ ده كله عشان تكمل الرحلة، فجيهم في كورنثوس عملوا مينا في الشرق ومينا في الغرب. تيجي المركب في الشرق تنزل البضاعة ينقلوها بري، وتكون في مركب واقفة في الناحية التانية تاخد البضاعة وايه وتمشي. المراكب الصغيرة كان يعملوا لها زي سير، بس السير ده يبقى من البراميل، ويطلعوها على البراميل دي ويدحرجوها وينزلوها بالبحر الناحية التانية. ديت أوفر من أن المركب تلف في البحر كله. ودلت ده مدينة كورنثوس الشهرة كبيرة قوي. فبولس في البرزخ دوت بيقيم في بيت أكيلا وبريسكيلا، فعشان يسافر لازم ينزل للمينا. فالمينا كانت مدينة أو مينا كنخيرية. فيقول الكتاب: بعدما حلق رأسه في كنخيرية لأنه كان عليه نذر. هنا أحبائي بقى في سؤال: مين اللي حلق رأسه وكان عليه النذر دوت؟ في اليوناني الضمير ممكن يرجع على بولس وممكن يرجع على مين؟ على أكيلا. فعلشان كده الدارسين ما قدروش يحددوا هي إيه حكاية النذر ديت. حكاية النذر ديت معروف في سفر العدد الإصحاح السادس، في شريعة عند إسرائيل اسمها شريعة النذير. الشريعة دي عادة كانت تمارس في الهيكل، إنه يروح واحد مثلا طلب من ربنا، أو ربنا نجاه من مرض، أو ربنا استجاب له في حاجة فعايز يشكر ربنا. فيشكر ربنا إزاي؟ يروح يندر نفسه في الهيكل، يقول أنا هروح أختم الهيكل لمدة مثلا شهر، شهرين، سنة، سنتين، نذير لفطر. طول فترة انتظاره، طول فترة النذر بتاعته ما يحلقش شعره ويقعد يخدم الهيكل. في نهاية فترة النذر يروح حلق شعره ويقدم ذبيحة ويحرق الشعر مع ذبيحة. شريعة كده ليها ايه؟ ليها طقسها، كنا مرة تأملنا فيها بسفر العدد الإصحاح السادس، ما شريعة النذير. لكن كانوا اليهود اللي خارج أورشليم كانوا ساعات بيعملوا نفس العمل دوت. طبعا مش هيقدر بقى يقدم ذبيحة، لكن كان يروح يندر نفسه فيسيب شعره فترة وبعد كده يروح قص الشعر. فدي شريعة اليهود. بولس اصلا يهودي فتنطبق ممكن على بولس، وخصوصا زي ما قلت لكم الضمير في اليوناني مش مبين، وممكن تنطبق على الراجل مين؟ أكيلا. في الحقيقة رغم ان الدارسين ما اتفقوش، لكن انا اقدر اجزم ليكم انه اللي نذر النذر دوت أكيلا وليس بولس. وهقول لكم ايه البرهان. البرهان في الاصحاح 18 و19 جه اسم أكيلا وبريسكيلا ثلاث مرات. في الإصحاح 18 المرة اللي فاتت أول ما بولس وصل كورنثوس اتعرف على أكيلا، اتنطقت كده في الكتاب الراجل الأول أكيلا وبريسكيلا لأنه كان في صناعتهما خيامين. النهاردة وإحنا بنتكلم على النذر قال مين الأول؟ بصوا الآية: بولس سافر في البحر ومعه بريسكيلا وأكيلا. جاب الست الأول، وبقية الآية تقول إيه؟ بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخيرية. هتتكرر الاسمين دول مرة تاني في الإصحاح 19 لما بولس هيروح أفسس، وهيكون في واحد هناك اسمه أبولس راح قبل بولس، وهنشوف دلوقتي القصة. يقول الكتاب سمعه أكيلا وبريسكيلا. يبقى الاسمين اتقالوا كم مرة؟ ثلاث مرات. أول مرة قال أكيلا وبريسكيلا الرجل الأول وبعدين الست. المرة الأخيرة لما سمعوا أبولس قال أكيلا الرجل الأول وبعدين الست. طب هنا في الحادثة ديت بصوا بقى الآية: بولس سافر في البحر ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخيرية. يبقى واضح أنه يقصد مين؟ يقصد الرجل. علشان كده جاب اسم الست الأول وقال الراجل بعدما حلق شعره. يبقى في اليوناني طبعا الدارسين احنا يعني كل اللي انا قريت لهم النهاردة ما فيش ولا حد يعني اجزم بالرجوع للأصل اليوناني انه مقصود بولس ولا مقصود الراجل أكيلا. لكن اعتقد يا حبايبي لو حطينا الاسماء اللي اتذكرت ثلاث مرات دي كده اعتقد مش هيبقى في اي مجال للشك ان اللي مقصود مين؟ اللي مقصود اللي عمل النذر ده أكيلا. في روح الكتاب المقدس أقدر أأكد أنه مش بولس اللي عمل كده. ليه؟
بولس اصلا في دعواه زي ما احنا شايفين تملي بيقاوم الايه التهود. التهود يعني العوده لايه لاحكام الناموس. فازاي بولس بيقول للناس يا ناس ما فيش ضروره لشريعه الناموس، لان دي كلها كانت مجرد ايه رمز، ويجي بولس ينفذ الشريعه دي حرفيا يطور

عليهم نذر، ادخل اتطهر معاهم، فالناس يشوفوك انك بتنفذ ايه؟ بتنفذ الناموس. بولس طاوع، لكن طاعة بولس في الحقيقة كانت هتسبب في ايه؟ كان هيضيع بولس، اليهود مسكوه كانوا هيموتوه، قالوا ده دنس الهيكل. ففي روح الكتاب ما اقدرش اقول انه في شك بالنسبة لي انه النذر ده ما يخصش مين؟ ما يخصش بولس، لكن يخص الراجل اكيل. بعدما حلق رأسه في كنخيريا لأنه كان عليه نذر، نكمل، فأقبل إلى أفسس. احنا بقى ماشيين مع ايه؟ مع بولس والعيلة. سيبنا كرونسوس، نزلنا كنخيريا، الرجل قطع شعره، قص شعره، وراحوا ركبين المركب. فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. يبقى بولس ساب مين قاعدين في أفسس؟ الرجل والست أكيلة وإيه؟ وبرس كده. طيب بولس عمل ايه؟ يقول واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. اللي اقدر يعني استنتجه من الحوار دوت انه بولس طلع من كورنثوس، ركب المركب هو والعيلة ديت، وصلوا افسس كترانزيت، يعني المركب هتقف فترة تنزل بضاعة، تاخد بضاعة، تمول، وبعد كده تكمل الرحلة. فلما وصلت افسس، بولس ساب أكيلا وبرسكيلا فين؟ في أفسس. طب هو فترة الترانزيت ديت نزل بولس لف في المدينة، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، هيسيبهم يقعدوا. وأما هو يقول فدخل المجمع وحاج اليهود. ليه؟ لأنه زي ما هنشوف بولس هيقعد الترانزيت ده في أفسس، وبعد كده هيسيب أفسس ويمشي. قبل ما أكمل مع بولس دخل المجمع عمل إيه، عايزكم تتخيلوا. بولس راح يزور مدينة اسمها أفسس، عاصمة آسيا الصغرى، ونازل في البلد ترانزيت لمدة يوم جايز، يومين، ساعات جايز. طب يا عم انت نازل ترانزيت في بلد، وبلد ايه؟ آسيا الصغرى اولا كانت تنافس أثينا في عدد النوادي والساحات الرياضية، يعني مدينة فيها سياحة. كان في أفسس في هيكل الآلهة أرطميس، ده كان معبد كبير جدا يعتبر من عجائب الدنيا السبع، معبد الآلهة أرطميس اللي هي الآلهة ديانا عند اليونانيين، بيسموها آلهة الإخصاب، عبارة عن منظر واحدة ست مليانة سودية كده، والنص التحتاني بتاعها رسمين عليه شجر وحاجات زي كده، يعني يعتبروها آلهة الإخصاب عندهم. بيعتقدوا أن التمثال بتاع الآلهة أرطميس اللي هي الآلهة ديانا نزل من السماء، فبنين لها معبد زي ما بقولكم يعتبر من عجائب الدنيا السبع. معبد عبارة عن 127 عمود، كل عمود مرصع بالأحجار الكريمة، وكل ملك كيعني تعبد للآلهة أرطميس يروح جايب لها إيه؟ عمود من العمدان الفخمة ديت. فيما بعد هدم المعبد بتاع الآلهة أرطميس، وخدوا العمدان بتاعته بنوا بيها كنيسة أجية صوفية في القسطنطينية التركية، وكنائس أخرى طبعا، لأن عدد العمدان كتير، 127 عمود. يعني عايز أقول المدينة فيها معالم سياحية تستحق أن الواحد إيه؟ يزور. أنا أتوقع أنا نزلت ترانزيت في بلد قعدت لي ساعة ساعتين أو يوم أو يومين، أنزل أتفسح أتفرج على البلد. لا، مش بولس بتاع الحاجات ديت. بولس قال فرصة، أنا نزلت ترانزيت في أفسس أعمل إيه؟ وأما هو إيه؟ فدخل المجمع وحاجة اليهود. يعني عجيب بولس، شخص ما شفناش حد شاف حد كده، ما فيش. ده لو واحد مثلا نزل مثلا ترانزيت في اليونان مثلا، يقول لك نروح نتفرج، حتى لو احنا هو بقى بتاع ربنا قوي يعني، طب نروح نتفرج على الكنائس هناك مثلا يعني. لكن هتروح تكرز، هتروح توعظ، اوعظ فين يا عم؟ لا، بولس ايه قال فرصه، ننزل ايه، ننزل البلد ديت نوعظه. واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. بصوا اللي ياكد بقى فكره الترانزيت ديت وقعد بولس، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب. لما دخل بولس المجمع وعظه وعظة، فالناس يهود سمعوا بولس فانبسطوا وقالوا له يا عم تعالى اقعد معانا، احنا عايزينك تقعد تكلمنا في الكلام اللي انت بتحكي فيه دوت. لكن بولس ايه الآية؟ وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول، قالوا له سيب فترة الترانزيت دي تقعد معانا واحنا نقطع لك تذكرة تاني نصفرك بيها، قال لهم لا، فلم يجب. طيب أصل ذكرتنا بشيء بس ما يخصكمش يعني، بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال أن

اعمل العيد القادم في اورشليم. الحته دي بقى مهمه قوي. بولس قال لهم لا انا مش هقدر اقعد معاكم لان عايز اروح احضر العيد فين؟ في اورشليم. فبولس اصر انه يسافر مع الرحله وما ينتظرش في مدينه افسس، وان كان ترك زي ما شفنا في الاول اكيلا وبريسكيلا. طبعا هنا بقى الدارسين وقفوا، ووقفنا في الحياه برضو معاهم، ايه العيد اللي يقصده بولس؟ ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم. كان في عيد قرب، فبولس قال لهم لا انا عايز احضر العيد ده فين؟ في اورشليم. طبعا بالتاكيد مش عيد ايه؟ مش عيد يهودي ولا ايه؟ لا طبعا، عيد من اعياد المسيحيين. ده بولس مصر عايز يروح يحضره مع الكنيسه في اورشليم. لو حطينا التواريخ، احنا بنقول الرحله الثانيه اللي احنا فيها بدت من سنه 50 لسنه 52 ميلاديه. ممكن يكون العيد دوت عيد الفصح اللي بيجي في مارس، بس طبعا هو هيبقى بتاع مارس سنه ايه؟ 53. لكن احنا قلنا الرحله من سنه 50 52، لان بولس ما خدش سنه 53 كلها في الرحله، ده كده يكون يا دوبك خد ايه اول 3 اشهر من سنه 53. فاحنا عشان كده بنقول ميعاد الرحله من 50 لايه؟ ل 52. فممكن هنا يبقى العيد اللي مقصود بيه دوت عيد الفصح بتاع مارس، عيد الفصح اللي هو القيامه. ايوه انتوا بالكم، والقيامه بتبقى مربوطه بعيد الفصح اليهودي اللي تملي بيجي بعد اعتدال الربيع، يعني في 14 مارس او يعني في الحدود ديت. فيبقى ممكن يكون العيد هنا احتمال كبير، او يكون عيد ايه؟ عيد القيامه، وده يتفق مع التواريخ اللي احنا حاطينها. الحته دي بقى مهمه ليه يا احبائي؟ مهمه لانه كنت بسمع واحد بروتستانتي فبيقول انه بيكلم على الاعياد، يعني بيقول انه عمرنا ما سمعنا انه الرسل احتفلوا باعياد. اعتقد يا احبائي الايه ديت، ولسه في ايه هتيجي تاني برضه لما هنوصل لها، كان عيد الخمسين بقى وقالها بولس صراحه. لكن هنا اولا بالتاكيد مش عيد يهودي، لانه ما فيش حد هيقبل اطلاقا ان بولس رايح اورشليم يحتفل بعيد يهودي، وده بيدعو للتهود كده. يبقى بالتاكيد هو عيد يخص الكنيسه. ومن اهميه واصرار بولس انه يحضر العيد، الناس بتوع افسس قالوا له اقعد معانا يا بولس احنا عايزينك توعظنا، قال لهم لا انا لازم اروح احضر ايه؟ العيد. يبقى حضور العيد كان بالنسبه للرسل مهم ولا مش مهم؟ ضروري ولا مش ضروري؟ ضروري. يبقى ده رد على اللي بينكروا على الكنيسه ان تعمل ايه؟ تعمل اعياد. يقولوا فين في الكتاب المقدس؟ انتوا عارفين البروتستانت يقولوا الاعياد ديت ده نظام يهودي، احنا الكنيسه احنا كل يوم عيد، لكن ما فيش حاجه اسمها ان احنا نعمل يوم اسمه عيد الميلاد. البروتستانت ما عندهمش كده. لكن شويه لما بقى يعني بياخدوا طبع الاحتفال، فيعني الانجليين يعملوا يوم مثلا في الميلاد لكن يعني العقيده البروتستانتيه ما فيش حاجه اسمها ان في يوم اسمه يوم عيد الميلاد ويوم اسمه يوم عيد القيامه ويوم، ما عندهمش الحاجات ديت. لكن الايه دي تؤكد انه الاباء الرسل كانوا بيحتفلوا بايه؟ باعياد، لدرجه انه مفتوح باب للكرازه قدام بولس، وبولس ايه؟ رب. بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اورشليم. لكن ادهم وعد بقى لما لقى في اشتياقات كده عندهم، قال لهم ولكني سارجع اليكم ايضا ان شاء الله. قال لهم انا معلش انا لازم اروح احضر العيد وهاجي لكم بعد الايه؟ بعد العيد. فاقلع من افسس. وفعلا بولس هينفذ الوعد بتاعه انه هيجي الرحله الثالثه، هيمر كده رحلة افتقاد سريعة ويروح يقيم فين؟ في أفسس. يعني الوعد اللي أعطاه بولس إيه؟ نفذه. بس أنا عايز أقف هنا عند كلمة ولكني سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. كلمة إن شاء الله ديت يعني كل الناس بيقولوها، يعني حتى في الشارع غير المسيحيين، يعني كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وإحنا مرات كمسيحيين نستخدمها، بس أسأل سؤال في ذهننا لما بنقول إن شاء الله معناها إيه؟ يعني يا نعمة أنا حاجي أزوركم إن شاء الله، يعني إن ربنا ما موتنيش، إن ما جاليش مرض، يعني لو ما جاتش عائق يمنعني أنا جايلك بإذن الله أو إن شاء الله. ده مفهومنا إحنا، مش ده اللي بيبقى فكرنا في الحقيقة. لا، مش ده معنى كلمة إن شاء الله. إن شاء الله عند بولس زي ما قالها القديس يعقوب في رسالته، عوضا أن تقولوا إن شاء الله وعشنا نفعل هذا وذاك، إنه أنا بخطط إن أنا هروح، لكن لو كانت دي مشيئة ربنا هعملها، لكن لو مش مشيئة ربنا مش هعملها.

لو ما جاتش حاجة تمنعني قهرا وقصرا أنا مش جاي. احنا تملي بتبقى في ذهننا كده، ما جاتش حاجة تمنعني غصب عني أنا جاي جاي، بس إلا بقى لو جات حاجة يعني إيه. لا، ما يقصدش الرسل كده. أنا بخطط، لكن في النهاية أنا بحط الخطة دي في إيدين ربنا، بقول له ربي لو دي مشيئتك ماشي، لكن لو حس بولس إن مش دي مشيئة ربنا حتى لو هو فاضي ما إيه ما يروحش. فاهمين الحتة دي؟ فقالت إحنا وإحنا بنستخدم كلمة إن شاء الله مش يعني واحد يعني إيه، لا ده واحد بيطلب مشيئة ربنا، وممكن تكون مشيئة ربنا لا ما تروحش رغم إنه ما فيش معوق يعوق الذهاب. فاهمين الحتة دي؟ طيب نكمل الرحلة. ولما نزل في قيصرية، هديكم شايفين بقى الرحلة، ركب المركب نزل ترانزيت زي ما قلنا في أفسس، وبعد كده راح مكمل بقى في البحر المتوسط لغاية ما وصل لفين، لقيصرية. قيصرية دي مينا. صعد وسلم على الكنيسة، يقصد الكنيسة اللي فين، اللي في أورشليم، هو الاحتفال، هو العيد اللي بولس عايز يحضره. طب قال صعد ليه؟ لأن زي ما احنا عارفين ان أورشليم مبنية على جبل صهيون، جبل عالي. صعد لأورشليم ثم انحدر إلى أنطاكيا، راح بقى مدينة أنطاكيا سوريا اللي هو بدأ من عندها لإيه الرحلة. لترتيب يعني الأفكار في ذهنكم والتجمعها، دي الزيارة الرابعة لبولس لمدينة أورشليم. الزيارة الأولى أول ما قبل الإيمان بالمسيح وحاول يلتصق بالتلاميذ، نفروا منه لغاية ما برنابا عرفهم بيه، دي الزيارة الأولى. الزيارة الثانية بعد إيمان بولس ب14 سنة، صعد هو وبرنابا بموجب إعلان وكان واخد معونات للفقراء اللي في أورشليم. الزيارة الثالثة لما حضر بولس المجمع بتاع أورشليم. الزيارة الرابعة هي دلوقتي وهو راجع من نهاية الرحلة لإيه؟ الرحلة الثانية. ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكيا. أنطاكيا دي لإيه؟ قلنا مركز انطلاق بولس اللي بدأ منه الرحلة، رجع أنطاكيا. وبعدما صرف زمانا، يعني قعد في أنطاكيا إيه؟ فترة. قعد في أنطاكيا يعمل إيه؟ نمرة واحد، يقدم تقرير للكنيسة لأنه الكنيسة هي اللي بعتاه في الرحلات ديت. قعد في أنطاكيا يراجع نفسه ويتفحص في حياته وفي الكرازة بتاعته وفي الخدمة بتاعته، يراجع الأعمال اللي هو بيعملها. قعد في أنطاكيا كفترة خلوة يمتلئ فيها بولس. قعد في أنطاكيا عشان يتعزم على الإخوة. كنيسة أنطاكيا دي كنيسة كبيرة وفيها ناس خدام، لو تفتكروا أعمال 13 كان في الكنيسة التي في أنطاكيا إيه؟ كان في مناين اللي تربى مع هيرودس، وفي سمعان نسيت أسميهم يعني، فاكرين أعمال 13 كان في مجموعة كده مؤمنين، كنيسة كانت قوية. فبولس لما يقعد مع الخدام القدام دول قبل بولس في الإيمان، يحكوا البولس عن اختباراتهم وبولس يحكي لهم عن اختباراته ويعملوا ايه ببعضهم، يتعزوا يعني. بولس طول ما هو بيخدم رايح يعني يشدد المؤمنين، لكن لما هو هيجتمع بقى مع الخدام الكبار القدام هو نفسه حقيقة هيتقوى. ودي حبايه تورينا حته مهمه، مفيش يعني بولس زي ما الكنيسه محتاجاه هو محتاج للايه، للكنيسه للمؤمنين. مفيش في الكنيسه واحد كبير تملي هو اللي بيدي وهو مصدر اللي بيستخدمه المسيح للنعمه، لا هو نفسه محتاج ايه، يتشدد ويتقوى بالاخرين. فبولس محتاج للكنيسه والكنيسه محتاجه لايه، محتاجه لبولس. فراح قعد فتره في انطاكيا بولس ايه يتقوى فيها ويزداد في النعمه ويقعد فترات اطول في الدراسه. طول ما هو بيلف في الرحلات مفيش فرصه دراسه زي ما يبقى ايه قاعد بقى في نيس انطاكيا. يعني انا النهارده قعدت اتخيل، انا نفسي يعني، طبعا ما بحبش الناس اللي بتعمل افلام لانه بحس بيصوروا الشخصيات بصوره هزيله، يعني انا بحب اديس اتفرج عليه الفيلم ما بحبوش بصراحه يعني، من اللي بيعملوا الادوار ديت. بس يعني انا متخيل النهارده قعدت اسرح كده في حياه الرسل. تخيلوا كده يعني بولس لما مثلا راح انطاكيا النهارده مثلا وراح اقام في بيت، وكل يوم ينزل بولس يحضر مع المؤمنين القداس، ومره بولس يوعظ ومره يقف واحد في انطاكيا يوعظ وبولس يسمع، يعني حياة الشركة ديت ايه؟ ما الحكاية دي ما بتستهويش نفسكم؟ زار انا بتستهويني حاجات يعني مش طبيعية شوية. المهم يعني بولس وصل انطاكيا وكده انتهت الرحلة لايه؟ الرحلة التانية.

عندما صرف زمانا. ايه الزمان دوت؟ ما نقدرش نحدد بصورة جازمة. البعض قال الزمان دوت سنة ونص، والبعض قالوا الكم شهور دول. كم شهور جاي واخدين بالكم جبناها منين؟ نقول تاني، احنا قلنا بولس نهى الرحلة التانية انه راح يحضر العيد في اورشليم. العيد هو عيد الفصح، يعني في مارس سنة 53. هيبتدي بولس في صيف سنة 53 الرحلة التالت، هتقعد من سنة 53 لسنة 57. يبقى في الحالة دي هو مكث في أنطاكيا ايه؟ من مارس لغاية شهور الصيف بداية الرحلة التالتة، إيه مثلا شهر 6 شهر 7، يعني عادله مثلا في أنطاكيا كام؟ 3-4 أشهر بالكتير. البعض قال لا، السنة والثلاث أربع أشهر دول، لأنه برضو بدأ الرحلة في الصيف ده، يعني متفقين عليه. طبعا هم متفقين عليها ليه يا أحبائي؟ معلش سامحوني، يعني أنا لما بطول أنا بتبقى في ذهني المعلومة بس عشان أوصلها لكم. إن هو علشان يسافر فبيشوفوا الأجواء، بولس هيسافر بري، فبيشوفوا الأجواء اللي في المناطق دي اللي تسمح لبولس إنه يبتدي الرحلة. ده هيطلع مشوار بري طويل جدا بولس الرحلة الثالثة، ما كانش ينفع يكون طلعها في الشتاء، مش ممكن. وهو قضى العيد في الربيع، يبقى الفترة المناسبة فترة الصيف بتاعت نفس السنة علشان يقدر بولس يلف اللفة الطويلة ديت. فمن هنا ممكن تكون المدة اللي قضاها بولس يا شهور يا إما سنة والشهور دول، لكن أنا بميل إن هما الشهور بس، لأن احنا دلوقتي في مارس سنة 53 هنقعد لغاية صيف سنة 53 ونبتدي الرحلة لإيه؟ التالتة. وبعدما صرف زمانا خرج، أي من أول كلمة خرج دي بدينا الرحلة نمرة إيه؟ نمرة ثلاثة. ما بولس ده ما بيعرفش يهدى بدا، يا دوبك بس قعد له كام شهر في أنطاكيا كده شحن البطارية زي ما بيقولوا بالنعمة يعني، وراح بدا الرحلة نمرة إيه؟ نمرة ثلاثة. الرحلة نمرة اتنين اللي فاتت ديت من سنة 50 لسنة 52 ميلادية قدروها 3200 ميل بري وبحري، يعني مشي في البر والبحر مسافة كام؟ 3200 ميل. راح قعد له كام شهر في أنطاكيا، وهيبتدي الرحلة نمرة ثلاثة من سنة 53 هتقعد لغاية سنة 57، ودي أطول رحلات بولس 3500 ميل بري وبحري. إيه الراجل دوت؟ إيه الراجل دوت؟ ده كده وكان بولس بيستخدم وسائل بدائية في الانتقال. ده لو بولس كان موجود في العصر اللي احنا فيه ده وفي الطيارات النفاثة ديت، ده كان بولس يعني لف زي النحلة حوالين العالم. يعني طرق بالطرق البدائية في السفر ديت، والراجل مش ايه؟ أميال، ألفات الأميال بولس يكرس في العالم. ايه ده؟ ده حاجة عجب، العجب الذي هو ايه؟ بولس. وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع الرحلة التالتة. بقى أنا معلش أنا مجبتش الخريطة بتاعتها، نجيبها المرة الجاية، بس احنا نقدر نتخيلها بقى. مش عارف هتتخيلوها ازاي، بس يعني أنا هقول وانتوا تبقوا تتخيلوا بعد كده. اجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. يعني طلع بولس من أنطاكيا، وحلو بقى ان احنا نعرف ان دي اخر مرة بولس هيجي فيها أنطاكيا، يعني هيطلع المرة دي الرحلة التالتة ومش هيرجع ايه؟ مش هيرجع تاني. تفرق الحاجات دي كتير قوي، يعني لو ما حد يقعد يتخيل الاحداث، بولس كده بيلف في أنطاكيا، طبعا ما حدش يعرف المستقبل، بس احنا دلوقتي لما بنبص للرؤية بولس بيلف في أنطاكيا، معرفش بقى كان حاسس ولا ما كانش حاسس انه مش هيرجع يشوف أنطاكيا دي مره ايه؟ مره تاني. فدي اخر زياره له لأنطاكيا. طالع راح طرسوس، ما هو طلع كده من أنطاكيا في لاسيا الصغرى. طرسوس دي البلد اللي اتربى فيها، برضو دي اخر مره بولس هيجي طرسوس، مش هيجي طرسوس تاني. الشارع اللي هو اتربى فيه والبيت اللي اتربى فيه وصغير، تخيل كده بولس هو بيلف. طبعا هو بيلف مش بيتفرج على المعالم، بيلف يشدد الايه؟ انفس التلاميذ. بس يعني مش هيرجع بولس يشوف المناطق دي مره تاني، خلاص زيارة الأخيرة. راح طرسوس، وبعد كده راح معدي بقى على مدينة دربة والإسترا وإيقونية وأنطاكيا بسيدية، كل الكنائس اللي هو زارها في الرحلة الأولى والرحلة الثانية، رجع لها رحلة إيه؟ افتقاد تاني. كل ده ماشي بقى بولس على إيه؟ ماشي إيه؟ على رجليه، هو ومين؟ هو ونفسه، مفيش حد طالع معاه. إيه الراجل ده؟ صدقوني يا أحبائي عجب عجب. واجتاز بالتتابع في كور، بالتتابع بقى يعني إيه؟ يعني خدهم ايه؟ بلد بلد، مش زي المجري ايه اسكندرية سيدي جابر طنطا، لا ده الشاش. يعني ايه بلد بلد بولس ايه؟ يقف، مش هيجي للمدن دي مرة تانية احبائي. واجتاز بالتتابع في كورة غلطية وفريجية يشد

يهدد ايه جميع التلاميذ. هو مش بيكرز بقى، لا ده خلاص ناس اوريدي مؤمنين، اللي منهم التلمس في الرحله الاولى واللي منهم التلمس في الرحله الثانيه، بولس بيعمل ايه؟ بيشدده. برضه يا احبائي ده اللقاء الاخير ما بين بولس وما بين الناس ديت، مش هيشوفوا بولس تاني. طب التفاصيل اللي حصلت دي، يعني السطر دوت ده ياخد من بولس شهور واميال. طب ما كتبش عنه حاجه، ده مجرد كلمه، اجتاز بالتتابع في كوره غلطيه وفريجيه يشدد جميع التلاميذ. ليه ما فيش تفاصيل؟ لان قلنا مين اللي بيكتب التفاصيل؟ مين اللي بيكتب سفر الاعمال؟ لقى. طب لقى مع بولس تملي، لما بيكون لقى مش موجود تلاقي الحكايه تمشي ايه كر فر. يعني انتوا فرحانين ان لقى مش موجود، لانه كان لقى موجود كان واقف بولس في الاسترا، كنا حكينا ايه اللي حصل في الاسترا، ولو كان لقى كتب كنا احنا قعدنا نوعظ. فطبعا انتم مبتهجين لعدم حضور لقى الطبيب الحبيب. واجتاز بالتتابع في كره غلطيه وفريجيه يشدد جميع التلاميذ. هنا توقف سفر الاعمال عن سرد ما حدث مع بولس، اجتاز بالتتابع في كوره غلطيه وفريجيه. الآية اللي بعد كده يقول ثم أقبل إلى أفسس يهودي. طب إحنا سايبين بولس فين؟ في منطقة آسيا الصغرى ديت. فوقف سفر الأعمال ما حكاش حاجة عن بولس، وراح ناطط بينا على فين؟ حاجة بتحصل في كنيسة إيه؟ أفسس. لأن زي ما بقول لكم الوقت ما كانش موجود فما يعرفش تفاصيل الرحلة، وبولس بعد ما حيلف اللفة الطويلة دي حيروح أفسس. فجي بدأ يمهد لنا إيه اللي بيحصل في أفسس قبل ما بولس ايه يصل اليه. فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشي. واجتاز بالتتابع في كوره غلطيه وفريجيه ثم اقبل الى افسس يهودي اسمه ابولس. طب ايه اللي احنا نقدر نشوفه في افسس قبل الايه ديت؟ نعرف ايه عن افسس؟ راح بولس في الترانزيت قعد فيها ساعات او بالكثير يوم او يومين، ساب فيها مين؟ أكيلة وبريسكيل. حلو. راح رايح واحد يزور أفسس اسمه إيه؟ ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس، رجل يهودي إسكندري الجنس، يهودي يعني هو أبو وأمه يهوديين، بس هو أصلا مولود فين؟ إسكندرية. يبقى ده رجل إيه؟ بلديات يعني يخصنا. ماله الرجل الإسكندراني دوت؟ رجل فصيح مقتدرا بالكتب. فصيح يعني بتاع ايه؟ بتاع وعظ يعني. مقتدرا في الكتب يعني ايه؟ مذاكر. يعني كتب يعني تاريخ الجغرافيا، كتب ايه؟ كتب العهد القديم. ماله أبولس دوت؟ كان هذا خبيرا. ده مش بس ده، بصوا من مواهب الراجل أبولس ده، نمرة واحد طبعا اول موهبة ان هو اسكندراني، دي موهبة. لكن يعني اول موهبه ان هو راجل فصيح، ثاني موهبه ان راجل مقتدر في الكتب، ثالث موهبه كان هذا خبيرا في طريق الرب. يعني انسان له حياه روحيه، في فرق بين المعرفه وبين خبره الحياه. ممكن يكون واحد عنده معرفه لكن مش مختبر الطريق الروحي، لا ده كمان ايه؟ خبير مختبر السكه الروحيه والحروب الروحيه. كان هذا خبيرا في طريق الرب. الموهبة نمرة 4، وكان وهو حار بالروح. يعني لما كان أبولس يوعظ كان يخلي الناس إيه؟ قلبها إيه؟ يلهلب كده. عارفين لما نجيب حتة فحمة ونحطها جنب شوية قش، تعمل إيه الفحمة في القش؟ تولعه نار. فأبولس ده حتة فحمة كده مولعة نار، حار بالروح، مطرح ما نرميه روح ما إيه؟ ملهلب الدنيا مولعها. وكان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح. بس بص بقى الحته اللي جايه ديت، يتكلم ويعلم بالتدقيق. دي برضه دي موهبه تاني، يعني راجل مش ايه، ما ممكن واحد يمسك بولس راح افسس وساب اكيلا وبريسكيلا وبعد كده طلع وراح ده، وفي واحد بقى زي حالتنا قاعد ايه يفصفص في الكلام في تدقيق شويه. فبولس كان من النوع اللي يعني ده زياده يعني. الراجل يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، ربنا يسوع. بس ايه؟ عارفا ايه؟ معمودية يوحنا فقط. يعني كل المعرفة اللي عند أبولس العهد القديم كله لغاية ما جه

يوحنا الصوت الصارخ. طب يوحنا بيعمل ايه؟ بيقول لناس يا ناس المسيح ايه جاي. يبقى كان عم أبولس لما يروح يوعظ الناس يقف لغاية الحتة ديت، يلهلب الناس، يشوق الناس، يعطش الناس لمجيء مين؟ المسيح. ما يعرفش غير لغاية الحتة ديت، عارفا معمودية يوحنا فقط. طيب مجيء المسيح؟ لا لسه الرجل ما يعرفش. طيب صلب المسيح وموته وقيامته وصعوده وحلوله؟ لا لا لا لا، هو كل اللي عارفه من سفر التكوين لغاية الإصحاح الثالث في إنجيل القديس متى مثلا، يعني كأحداث كل اللي يعرفه راجل يهودي عارف أقوال النبوية كلها، وعارف إنه جه في إسرائيل نبي دلوقتي أو يعني الفترة اللي فاتت اسمه إيه؟ يوحنا. ده يوحنا بيقول للناس يا ناس توبوا لأنه قد اقترب، خلاص المسيح على الأبواب. فدوت قاعد يلف كل اليهود اللي في العالم، يا جماعة الحقوا المسيح قرب، إيه قرب يجي. والعلامة إنه جالنا نبي اسمه يوحنا بيعد الناس لمجيء مين؟ مجيء المسيح. وبالكلمتين دول يقدر بقى يجيب أقوال الأنبياء ويقدر يلهب قلب الناس ويشوقهم لإيه؟ للمسيح. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، يعني كل التفاصيل بتاعت مجيء المسيح كان عارف، عارفا معمودية يوحنا فقط. طبعا حق بس دقيقة قبل ما أكمل مع الرجل اللي حار بالروح ده، وطبعا ده ادانا صورة حلوة للخادم، انه مطلوب في الخادم على الاقل حاجتين، الحاجة الاولانية يكون حار بالروح، الحاجة التانية يكون عارفا الايه، عارف ايه اخبار الكورة واخبار الفن، عارفا الكتب. ادي الشرط بتاع الخادم احبائي. حار بالروح يعني يقدر، يعني بنعمة المسيح لو قعد مع حد يعني الفكرة اللي عنده يقدر يلي بيها قلب اللي قدامه. ادي ده اللي حرب الروح. يعني ابونا بشوي مثلا كان راجل حرب الروح، بمعنى ايه؟ ابونا بشوي لو اتكلم عن الصلاه يخلي كل الناس اللي قاعده كده انا هروح ليل ونهار هصلي. عمل ايه في قلب الواحد؟ سخنه كده ولعه. يتكلم عن الانجيل يخلي الناس تروح، يعني انا هقعد ليل ونهار اقعد اعرف اللي مش هعمل حاجه غير ان انا اقرا الانجيل. يتكلم عن الطهاره يخلي الناس يعني طالعه فاهمين يعني ايه حرب الروح، يعني يقدر يلهب الناس بالفكره اللي هو بايه بيقدمها. ده حرب الايه؟ ده حر الروح. في واحد تاني بيقول درس النهاردة درس عن إبراهيم، إبراهيم عمل إيه يا أولاد؟ إبراهيم خد إسحاق ابنه، ده العسل يوم ناموا منك وزهقوا، تقولي كلمة تقولي العيال مش مخلينا عارفة أكمل الدرس، أجي أقول إيه النهاردة قصة إيه؟ تلاقي كل العيال لو حضروا مثلا مدارس أحد ساعة الجمعة مثلا يرجع زكى مثلا يعني. تقولي لأبونا العيال ما أصل إحنا مش حرين بالإيه؟ صدقوني يا حبايبي بكلمكم بجد، كل ما يكون الخادم كده يعني الحاجة اللي هو رايح يتكلم فيها يكون هو مقتنع بيها وشبعان بيها وعايشها ومختبرها، يعني على قدر قامته 100% فيما يخص قامته جاز 100% دي، بالنسبة لحد تاني تكون 0% مش مشكلة، بس هو داخليا اللي رايح يتكلم فيه دي حاجة هو ايه؟ هو مقتنع بيها وعايشها ومستحوذة، مش مجرد جاي كده يقول كلمتين وهو يعني. ادي الفرق يا احبائي بين اللي حارب الروح وبين واحد بي ايه؟ بيوعظ او يعني بيقول كلام، ما كله بيقول كلام. لكن الخادم بتاع ربنا نمرة واحد حرارة. طب نمرة اتنين الحرارة دي تيجي منين؟ هنحط على البوتجاز قبل ما نجيبه لكم. لا حر لانه ايه؟ عارف الايه؟ الكتب. الحرارة دي تيجي منين يا احباء؟ تيجي من اللهج في ناموس ربنا ايه؟ نهار وليل. الواحد يقعد مع كلمة الجيل يطلع كده متلهلب متشوشو. فدي الصفات اللي لابد انها تطفى في الخادم، حارب الروح، عارف الايه؟ الكتب. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع. يجاهر بمجيء مين؟ صباح الخير، ربنا يخليكم يعني اتحروا معايا عشان يعني ايه الارسال يشتغل. بيجاهر بايه؟ ان يا جماعه المسيح ايه؟ المسيح جاي خلاص، مشتهى كل الامم، تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، ها أنا ذا أرسل إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم. يا جماعة خلاص المسيح جاي، تاخدي بالكم كلام كده إيه بيعد الناس، بيشوق الناس لمجيء المسيح. فمين اللي سمعوا في المجمع؟ في اتنين كده إخوات لينا، أكيلة الرجل الأول، أختي ما بنقولش الستات الأول، إحنا صعيد. وإن كان بولس بعد كده في الرسائل قال الست الأول، لأن الظاهر إنها كانت أكثر إيه، مش الظاهر في الحقيقه كده يعني، كانت بريسكيلا كانت يعني حاره اكتر من
من أكيلة. بس يعني احنا دلوقتي في سفر الأعمال، فأنا ماشي ايه، ماشي بخط سفر الأعمال اللي يتفق مع منهج الصعيد، انه مين الأول؟ الرجل. فلما سمعه أكيلة وبرسكيلة، احنا ما قدمناش برسكيلة بس إلا لما جاء الرجل يحلق ايه، يحلق شعر. طيب لما سمعوا لقوا كلام الرجل ده بس بيتكلم عن مجيء المسيا، سكتوا؟ لا، أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. يعني أنت بتتكلم بتدقيق، إحنا هنكلمك بأكثر إيه؟ تدقيق. أنت بتتكلم بتدقيق، دي أصفار العهد القديم، بأكثر تدقيق إن إحنا نطبق لك العهد القديم ده على مين؟ على الجديد، على مجيء المسيح. آه كلامك صح يا أبولس، بس في الحقيقة بقى كل اللي انت بتقوله ده حصل، المسيح فعلا جه، والمسيح اتصلب، والمسيح والمسيح والمسيح. طبعا برضه يا احبائي معلش، انا اللي انا قريته مش هكمله، بس عشان نهدى كده ونطمن، احسن قريت انا حته طويله كنت فاكر ان انا هعرف كمان، فاهم؟ اللي انا قريته ده مش هكمله، بس يعني ايه نركز في الحته دي، هنقف يعني ايه كمان شويه. بس بصوا تنوع المواهب في المؤمنين. قلنا ابولس ده حاله ايه؟ كارز كده. يعني ايه كارز؟ يعني يلهلب قلب الناس. طيب عايزين كل خدام الكنيسه يبقوا كده من النوع الايه الناري دوت؟ لا، محتاجين نوع تاني. مين النوع التاني؟ نوع اكيله وبرسكيل. دول ايه بقى؟ دول يعني هادين كده، بس ناس ايه تقيله. يعني راحوا جايبين عمنا الحماسي ده بتاع ابولس، قالوا له بص ابولس تعالى احنا هنفهمك حاجه اللي حصل. كيت وكيت وكيت وكيت بهدوء وبقناع قدروا يكملوا اللي ناقص لمين؟ لأبولس. طب تعرفوا يا أكيلة وبرسكيلة تعرفوا تقفوا في المجمع وتلهبوا الناس؟ قال لك لا، دي مش ايه، مش موهبتنا. يعني الكنيسة فيها الايه، فيها النوعين ومحتاجة النوعين. ممكن خادم اللي هو بيتكلم وبيوعظ، والخادم التاني اللي قاعد يصلي، واللي قاعد يا رب ياخد العيال تحت باطه ويقعد يحايل فدا ويدادي فدا ويطبطب على دوت. ها يعني محتاجين النوع دوت ومحتاجين الايه النوع ده. طبعا بولس كان يلم الانواع كلها، دي حاجه ايه، حاجه متفرده ما تكررتش. لكن في الحقيقه يعني المواهب دي متفرقه على كل الايه، كل المؤمنين. طب انهي احسن؟ لا، محتاجين الاثنين، محتاجين الكارز اللي يلهلب قلب الناس ويشعوطهم بمحبه ربنا، ومحتاجين الخادم بقى اللي ياخد واحد واحد بقى ويقعد معاه ويبتدي يمشي معاه خطوه خطوه في الطريق الروحي. محتاجين ده ومحتاجين ايه ده. مين احلى؟ لا مفيش احلى، الاثنين مهمين والاثنين ضارين والاثنين ايه، الاثنين حلوين. ايضا حته تانية بصراحه وقفت عندها، ابولس راجل فصيح مقتدر في الكتب، معلم وبتدقيق وحارب الروح. طيب قعد مع اثنين يعلموه، مين الاثنين اللي بيعلموه؟ شغالين ايه، صنايعيه، يخيطوا خيام ويرقعوا خيمه. طب ازاي يا ابولس يا راجل يا فصيح انت تقبل انك تقعد مع ناس بسطه زي أكيلة وبرسكيلة يعلموك؟ دي كشفت اتضاع نفس مين؟ أبولس. مش عارف انتوا تعلمون انا ده، انا بقف في المجمع شعوط المجمع، انتوا يعني. برضو دي حتة حلوة في الرجل ان هو قاعد ايه يسمع واقتنع، لان هتقول الآية اللي جاية ايه فين؟ وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلة وبرسكيلة أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. الآية اللي بعدها يقول وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائي، فالإخوة كتبوا له جواب. ده دليل إن هو الإخوة بقى اللي هم المسيحيين، يعني دليل إن هو اقتنع بكلامهم وآمن إنه المسيح جه وإنه اتصلب، واتكملت الإيمان في فكر مين؟ فكر أبولس. فلن طب يا جماعة أنا عايز أروح أخائي، دي اللي هي قلنا اليونان عبارة عن حتتين، الحتة شمال اليونان وجنوب اليونان. شمال اليونان مقدونيا اللي فيها أثينا، جنوب اليونان أخائية اللي فيها مدينة إيه؟ كورنثوس. إحنا فين؟ في أفس. قالهم طب أنا عايز أعدي أروح فين؟ الكنيسة اللي في كورنثوس. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، مين دوت؟ أبولس. كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، راحوا كاتبين له جواب تزكية كده إلى كنيسة المسيح في كورنثوس، حامله أخونا الحبيب أبولس، راجل مسيحي حارف الروح متتلمس في طريق ربنا، عشان لما يروح الكنيسة المؤمنين يقبلوا. لكن لو راح لهم راجل مش عرفنا، جاز الراجل ده غريب، واخدين بالنا ازاي؟ كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوا، فلما جاء
جاء لفين؟ كورنثوس.

مين اللي كان كرز قبل كده في كورنثوس؟ بولس. عشان كده كتب في الرسالة الأولى قال لهم أنا غرست وأبولس سقى، ولكن الله الذي ينمي، مش ينمي، ينمي يكبر يعني. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، ناس قبلت الإيمان بالمسيح، لكن لما جالهم أبولس زودهم في الإيمان ولا ما زودهمش؟ كانوا ممكن يقولوا لي عم احنا مؤمنين، انت لسه متعلم امبارح من أكيلا وبريسكيلا جاي تعلمنا احنا؟ لا لا لا لا، جاء الراجل دوت عنده موهبة قاعد مع المؤمنين فنفع الايه؟ المؤمنين، رغم ان هو حديث في الإيمان المسيحي لكنه نفع الناس اللي كانوا في الإيمان المسيحي ايه؟ قبله. انتوا يعني حاسين بالحاجات ديت ولا مش حاسين؟ طيب يعني فعلا يعني الكلام وراه جواهر، يعني الواحد لما يقعد يقف عند الكلام يعني وراه حاجات، يعني لو الواحد عدى عليها في عجالة كده ممكن ما يلتفتش ليها يعني. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة، يبقى مهما كنا احنا احباء لينا سنين في الإيمان، احنا محتاجين باستمرار ان احنا ايه؟ نسمع. وكل ما نسمع كل ما حننتفع بالنعمة من اللي بيتكلم ايا كان شخص اللي بيتكلم. فمحتاجين الايه؟ محتاجين ان احنا نسمع مهما كان الواحد بقاله سنين في الإيمان. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد أمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. طب هاخد الآية دي بس عشان يبقى وقفنا عند حتة محددة ما اضطرش أعيد الكلام، هنختم بالآيتين اللي جايين دول، هعدي بسرعة. فحدث في مكان أبولس في كورنثوس، قلنا أبولس خد رسائل من أفسس وراح أخائية اللي هي كورنثوس وبدأ يساعد المؤمنين، أن بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية، رجعنا بقى لبولس اللي احنا كنا سايبينه منين؟ من الآيتين اللي فات كنا سايبينه فين؟ طالع من أنطاكيا زي ما قلت لكم، لف كرة ايه؟ غلاطية وفريجية، يعني طلع ترسوس، طلع دربة، طلع ليسترا، طلع أنطاكيا بيسيدية، لف في منطقة آسيا. أن بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية، النواحي العالية جغرافيا يعني مناطق عالية، جاء إلى أفسس، تمم الوعد اللي هو قاله لهم في الرحلة التانية ولا لأ؟ قال لهم أنا هجيلكوا وهو إيه؟ جه. إحنا هنقف عند الحتة ديت، بس أول ما دخل بولس أفسس شاف حاجة نشرحها وبعد كده إيه؟ يعني بولس أول ما دخل كده شاف سربرايز مفاجأة، فإحنا نشوف السربرايز اللي شافها بولس ونقف. جاء إلى أفسس فإذ وجد تلاميذ، خدوا بالكم بقى الحتة اللي جاية دي، وجد تلاميذ يعني وجد ناس مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ مسيحيين. قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ يبقى دول ناس مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مؤمنين. طب بولس بيسأله لما آمنتم قبلت الروح القدس؟ قالوا له ولا سمعنا إنه يوجد الروح القدس. نقف هنا بقى معلش، يعني إيه دقيقة؟ الناس دول مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ مسيحيين ولا مش مسيحيين؟ يعني ايه مؤمنين مسيحيين؟ يعني قبلوا الايمان بالمسيح، قبلوا الايمان ان المسيح تجسد، ان المسيح صلب من اجلنا، ان المسيح كفر عن خطايانا، قبول الايمان دوت في عقلهم وفي قلبهم خلى الروح القدس يحل فيهم؟ لا. خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا، مهمه جدا في يعني في الفكر ما بين الكنيسة القبطية أو الكنائس التقليدية عموما أرثوذكس وكاثوليك وما بين الكنائس البروتستانتية. البروتستانتي يقولوا أدم الإنسان قبل الإيمان بالمسيح يحل فيه الروح الإيه؟ القدس. نقول لهم لا، ودي البرهان أهو، تلاميذ للمسيح، تلاميذ للرب، مسيحيين سمعوا قصة الخلاص، قبلوها ولا ما قبلوهاش؟ أمنوا ولا ما أمنوش؟ أمن. طب قبلوا الروح القدس؟ لا، ده اصله في حاجه لازم تتعمل علشان يحل فيهم الروح القدس. لا يكفي ان اعلن ايماني بالمسيح علشان يسكن فيا الروح الايه؟ القدس. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. النهارده كنت بقرا لواحد بروتستانتي من اللي بيفسروا يعني، فقال ليس معنى هذا ان الروح القدس لا يحل للمؤمنين. ازاي يا عم؟ لما ما هي الايه واضحه يعني هو جاء عند الايه ولها ايه؟ ناس قبلت الايمان وما حلش الروح القدس، ما مش محتاجه فصاله، هو ده اللي حصل. فكان تعليقه قال ايه؟ قال ليس معنى هذا ان الانسان لو قبل الايمان بالمسيح لا يحل الروح القدس. طب ايه برهانه؟ ما عندوش برهان، لانه الايه بتقول عكس كده. فمين الحته ديت مش فاهمينها؟ قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ يبقى دول امنوا. طب قبلت الروح القدس؟ قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. ما سمعناش. طب نستنتج دول تلامذه مين دول؟
إبراف بولس. ما بولس راح حكى عن المسيح، واللي علمه له أكيلا وبريسكيلا إنه المسيح جه، وإن المسيح اتصلب، وإن المسيح مات فدية عن خطايانا. هم قبلوا الكلام دوت، بس أبولس ما عندوش موهبة إنه إيه يضع الروح القدس. فلما جاء عم بولس قالوا له ولا سمعنا إنه يوجد روح قدس، فقال لهم فبماذا اعتمدتوا؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. طب قبل ما اختم بقى، ازاي ناس يهود، دول ناس يهود ولا مش يهود؟ دول ناس يهود. ازاي ناس يهود يقولوا ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس؟ اليهودي ما اصفر العهد القديم يعلم ان في حاجة اسمها الروح القدس روح الله ولا ما يعرفش؟ طبعا يعرف. العهد القديم ما ذكرش، ما كلمش عن روح ربنا. ده حل روح الرب على شمشون فرح قايم وعامل، حمل الروح حسقيال فشاف وكتب. طب ازاي يهودي ويقول ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس؟ لا، هو في الحقيقة مش يعني ما نعرفش ان في اقنوم الروح القدس، لا، انما معناها ايه؟ معناها ان احنا كيهود نؤمن انه اخر وجود للروح القدس في وسط المؤمنين كان ايام ملاخي النبي عزرا وحجاي وملاخي اخر انبياء العهد القديم وزكريا، وارتفع الروح القدس عن الكنيسة. فبيقولوا احنا ما سمعناش ان الروح القدس رجع ايه؟ رجع حل تاني في المؤمنين. يبقى ولا سمعنا يعني مش جهل بالروح القدس روح الله، لا، لكن جهل بانه هو رجع يحل فين؟ في وسط الكنيسة تاني. ولا سمعنا انه يوجد الروح القدس. فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. ابسط حاجة، يوحنا لما عمد الناس قال لهم انا اعمد بماء للتوبة، ولكن ايه؟ يأتي بعدي الذي رفشه في يدي، ايه ده اللي هيعمد بايه؟ روح القدس ونار. يبقى لما كرز لهم بمعمودية يوحنا سمعوا عن الروح القدس. يبقى كلمة ولا سمعنا مش معناها احنا ما نعرفش، لا، احنا ما نعرفش ان هو رجع يسكن في وسط المؤمنين تاني. فاهمين الحتة ديت؟ فقال لهم فبماذا اعتمدتم؟ فقال بمعمودية يوحنا. فقال بولس ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي بيسوع، فلما سمعوا اعتمدوا ايه؟ باسم الرب يسوع. فلما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس ايه؟ عليهم. يبقى هم قبلوا الايمان بالمسيح، لكن كان ينقصهم سرين مهمين جدا، ان يتعمدوا وان بولس يحط ايده فيحل الايه؟ الروح القدس. يبقى ده يؤكد ان في سرين منفصلين في الكنيسة الايمان لا يغني عنهما. البروتستانت يقولوا كده، يقول خلاص انت امنت، خلاص المعمودية دي علامة ان انت انضميت للمسيح، الروح القدس اول ما تقبل الايمان يحل فيك. نقول لهم لا، دول امنوا لكن كانوا محتاجين سر مستقل تماما هو ايه؟ المعمودية. وبعد المعمودية محتاجين سر اخر، هو سر الايه؟ حلول الروح القدس. حلول الروح القدس كان في الكنيسه الاولى يتم بوضع الايه؟ بوضع الايدي. بعد كده لما عدد المؤمنين انتشر وزادوا، سمعنا القديس يوحنا في اخر القرن الاول يقول واما انتم فلكم مسحه من القدوس وتعلمون كل شيء ولا تعتبر عليكم احد بل كما تعلمكم تلك المسحه عنيا. يبقى لما عدد المؤمنين بدا يكتر، فالرسل مش ملحقين يروحوا يحطوا ايه؟ فرحوا عاملين الميرون، أطياب اللي كانت على جسد المسيح، وزودوها الأطياب اللي موجودة في خروج 30 زي ما قالت الدسكولية، وبدوا يوزعوها. الحاجة التالتة اللي يحل بيها الروح القدس لما المسيح نفخ في وجه الايه؟ التلامذة. الكنيسة تعمل التلاتة، تنفخ نفخة الروح وتحط الايد وتدهن بالايه؟ بالميرون. كل الوسائل اللي استخدمها لبقى الرسل الكنيسة استخدمها في سر اسمه سر ايه؟ لا مش المعمودية، المعمودية الميلاد الثاني، لكن حلول الروح القدس ده سر الايه؟ سر الميرون او سر التثبيت. الولد اللي بيتعمد نحط ايدينا عليه ننفخ فيه نقول له اقبل الروح القدس وكون اناء ليسوع المسيح، وندهنه بالايه؟ بالميرون. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. خلاص خلصت. بس هو لما حل عليهم الروح القدس بدوا يتكلموا بايه؟ بلغات. البعض جه، معلش يا اخواتي، البعض جه قال اهو يبقى شرط حلول الروح القدس